0: ስንትሕዝቶ መደብ ህርመት ካብዚ ብምቕፃል ቀሪብናልኩም ዘለና ደርፊ ካብ ሃገራውያን ደርፍታትና ኣብ ምምፃእ ናፅነት ሃገርና ዝተደርፋ ሓንቲ ያ ክትከውን ብክልተ ድምፃውያን ሃገርና ሓቢራ ዝተደርፈት ደርፊ ንባዓት ክድረዝዮ ኢሎም ዝደረፍዋ ሓቢሮም ማለት እዩ ንዓ ናባኹም ከነቅርባ ኢና። ካብ ቀፂላ እተቐርብ ደርፊ ብኮሜድያን ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ዝተሰርሐት ካብ ስርሑ ሴቸንቶ እትብል ኣብ 2023 ዝሰርሓ ስርሑ ክትከውን እያ። ንምሉእ ትሕዝቶአን ተኸታቲለን ክቐርባ እየን። ምሳና ሕበሩ
1: ትርክብ ደ ኣለኹም ኣዛ
2: يركبك الله برغت حوي انت برغت
1: ايه
2: تا قلبي معشو تفلطاني خاطر ذكرار
1: من انت تا مبرق مسطا
2: تا مسطا
1: ايه موزا
2: قاصت كلنا بتا بتا تي اتبعي سنا سنا عال ذكير اندي خصوطاني
1: عبد يركب ايه سادة تريفاتك سنا هبا سمسك ها تفلط انا مرزع اقوة سينا تري عدل خدا زعدنا
2: اوه زعدنا قوي برغت حوي تري انا الخطا بربرت قلمنا بل ايش تعز قدت ناس لعلو هدمون عطي
1: هبا مخانك وريئ خلاهم أزا حبتي وحور كي قبرنا
2: مخان سي نويحي خوي مبا
1: بزوحنا قريك وزك أير تقول عز قدفكايا قبيزي تسانح تقوز نبرد ما يقرق تقرق زي نبرد ما دروع على ماركباتو كوي تسانح
2: ناي بحاك
1: اسمع با أدي كميلة تسانح أنا مسلكي
2: مبا أدي دقا أنت برغت حوي إز أوان متخاف سلزوخاني أدي ون نفساني جيروا ኣብ ግብላ ኹም ኢላ ፅበና ዘለኹ ይስማዓና
1: ግብላ ልኪ
2: ኣብ ግብላ
1: ዓልድለይ ብውላድ ክኹርዒ መፃለኹ ግብላ ፅንሐ

0: انت حقوسه ادخل لي في سكايت سمن
1: اياي
0: نعني
1: نامي
0: كم بوشتاتو
1: بمنتاي
0: بسيجنتو
1: سيجنتو
0: اركبني

بعين نسري استقرت سلطات أبسم أي استقدح تنكرن جرماون أخرانات سحل إيرام كاميرا كسيلة نبكتمان أفاقصات ورد دمتات نفاسن رحوق زكالح مدافع إتيبيا إسمع بنصارو عرن حسينا وحلنا تقدالي كم وركي بقهاري خلع في الشغيبل في الشغطايو فرصن عطم اتنباون مايكمز زنبو ناتقاتل مليسي ترر مغنياتو أخرانات إرترا نوان ناتاتو يمدهن حبر سمايات سحل دمكاتن هساتن دبناتات نقفا بعبيو مسلتن تريتن انباتات حبن حكتاتن تاريخن مستيرات قدلن استسلميهم ملسنة أبراق نايتي أبايتان بقبرن زعمم زنبرة تامرات كل عبيلهم يقولهم بلبونا نزري بانكورن زعزب بعمقات نزمرامر أبزي كمززع مسلة مقهار إسات أبزي كاريز شتت كابزي أخاوح زمكخ بمباتات فطور ساب مستنفاسن روحن كواتس يخيلي إلو كحسب أي كيلنيم قن حسين زمكن صنعات كبحاقو مشتي تفاعت واسيو شقعواتن حرنتن يقوانا طف الزمدة بزي نتي أبيك إدمة متكعتي حرنت كتما فعبات شعنش عتميتن سمانان شمون تنزنبرة نسوحولان زسحل مامات زباو قنبارن دمساسي سرحيتن كنصابار قيمو

0: مبصعه حصوتن زتغانن حبريتان نسراويتو زيس نقه مرحينت زباو گمبار منت مورال سراويتو بمبال نناي صلاي عقمن بزحن لتقبيلو ايگلصن سنقن تحستون بعابيو لوجيستيكاو عقمو نناتو اگانينو نناي صلاي انايسو حبيرو ايفلطن ابقدميو عبن درماسن عقمي انت لاي ردات كمزلو حبيرو بلكا عفليتيو نافتعاودو وگز اتو እቲ እናተራብሐ ዝቕፅልን ዘይሕለልን ሞራል ተጋደልትኻ ቅድመ ግምት ብዘይምንኣስ ናብ ዝዓበየን ዝተሓላለኸን ውግእ ይኣቱም ዝኻዩ ነቲ ሚዛን ዝቀያይሮም ሓደ ክንዳ 10 ኮይኑ ክጋደል ድሉ ዝኸውን
1: ሰደደ
2: ስቅለትናት ሓርሓሪ

0: العمليات بتاعنا، ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهته، ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو. وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في الجبهات، وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك، وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه.
1: ثورة إرترا كبوليتيكا ناب جونات كمدرخ كفلتات ناب هزبا وحيلتات زيت سجرت مكرو مقدم نايت عب حيلين يروم قنع سند نحن ألامان تحفو بب قربن سبن مريتن عراق وص استراتيجي حنتيصم نحساباتون متقبار أبزبك عقمنا كبتصح بلوس كبرتات أم منفس تعلستي أسريسيم كم غند زغنقا شحن جعتا 270 شوعتا وحدات كتماتات قديفكا حراق وص أي تشجرا إتي بناي دقا حيلتاس تدقفا ميزان حيل زغير أغمس ألاي بزقبا أصنعون ترديون تدراق سقوم تكوس ترايم مدقعة زبا قمبارون كاب أفدق اسمرا أبز تملسلون النات قطعة أبز أزلقلون أوانون كالي تاريخي سريحهم شعون نتقادلتن هزبن حاد سقومتي ندحريت النابلة كزل أمخانو دعنبر نابتي النهالة لازمس معبل بعيني باللي سني باللي كقتم أي تقترن
2: مجمرياتي مدقعتنا هنا مستناي قمبارات بنمري أبعلت عصر شعاتي مجمري دحريو نايت قمبارت دحريو مفراس سني حاد معالتي ناتنا هجمري تمديو نزيع لفع سرته وشمنته ساعة حموشين احنا جميرنا او ساعة ساعة تيام نايم جميري هذا نمرد فاعت بملو تواصيرني يا مالتي سوز ناي دبر حليب دوبا فعبت وقت هذا اللي مالتي شنخ معرابو نمرة تراتر قصابت روبانا يلابكا داسر يدفعت بملو مسؤول دوبا ومراء الطوي ناي كار سعيد قلت بلو تاباتات مسؤول تأسر ينيرو مسنا يمان بمواهات كله زوجت أحد ساعات دحر مقصار نتناي بسمين دقسقس نبرة أهاتات نتنا بقمبارات دحر مصباي ناي مشيت كابغطا ساعات حمشة جميرنا مالتي أبزن مشيت نعو جميرنا نزناي كربنايت بلول علي ناي نادو إزن نور دفعت نز دحر مقصار سقاب كله دواهات تناي سمين قن يمان دنبرة أهاتات بمولو بقمبارات دقسقس نبرة نتنا أبدلنا يحديرنا شعو أمو داتا ساعة شدشتين وقوه جميرو أوش تحادة ساعات كأنا تاقتما ملتاهم قواتا راه إلنا أبزننا الوقت مستد نورا عقمنا يسألعي أبتان كتات أبرشاشات غن ولا مسنا المدافع بترير كقاوم وكات صبيو كم تصبنا يقنا ينبرن توق مسارات قلتيفو مستجمرو وخلو ترح لارقان برو تو رراح ريحو ترح تباتا سنفك في المالتي أوش تحادة ساعات كأخل توديو زين استناي قدم حجين ما حجين بحس أنا أتفت من درجة من قبل قالي أقدم نور عين في سراويت ما حجي فلا لهم ولا شيء بس كم زعين السراويت أتناي قدم حجين نور نير تدخل قال استريف أوش تعدين نور صوار بزحف الله قرب قدنا وجيكا قبة مالك بس ما حجي دخل من سراويت قال أنت زامي دين مز نور عاوني نير صوار نرجع بمول أجري في خيف في المالتي لازم سكنت تاني فاري حياسي عين برون
3: نرجع إذا زعب أفعبت كتاموس حزكم أنت هاي سمعت سمعك
2: سكنت وسمعك رايزة زي غنفلي مستناه هزبي إرتاش جري هاتو مثلا لازم نسكن زي تاس يجوزح مسمارات نعو تعز يوم هلا وابتميتها بسدها بشقرم هلا وردي نزشي نزي ناي أفعال تفلا مفتاحها مستناتنا عبي توت هذا رعاتات مطرح زي كونس مستعابي ناي هزب دلا شقر عبي فتح مهان مطرح سلد هنا مهولو هزبي ارتلا بحافشاس عبي حقوس سمعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإثرية وأقدم من حضارتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. افتتاح المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإثريين الأمريكيين في دالاس. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في مستشفى كرن. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضاً على أعضائها. الرئيس السنغالي ديوماي فاي يقوم بزيارة عمل إلى مالي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. قائد جيش جنوب إفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. افتتحت رسميا أعمال المؤتمر الثامن للمجلس الوطني للإريتريين الأمريكيين الذي يعقد في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية تحت شعار أساس متين واستشراف للمستقبل. وافتتح أعمال المؤتمر مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق بمشاركة واسعة من أبناء الجالية الإريترية القادمين من مختلف الولايات والمدن الأمريكية ومن مختلف الفئات العمرية وممثلي المنظمات والجمعيات الوطنية. ويتضمن المؤتمر الذي يستمر حتى 31 من يوليو سلسلة من الندوات والعروض والمحاضرات التي تتناول القضايا التنظيمية والتطورات الدبلوماسية وسبل تعزيز أداء المنظمات إلى جانب مناقشة أبرز الفرص والتحديات الراهنة. كما يقدم مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى الولايات المتحدة السيد برهان جبرهيوت سيمينارات تتناول المستجدات الوطنية والإقليمية. أجرت مجموعة البصر لأطباء العيون بالتعاون مع مهنيين إريتريين عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرن في الفترة من 20 وحتى 26 من يوليو. وقال السيد ألم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمى ومكافحته بوزارة الصحة إنه خلال الحملة التي استمرت أسبوعا خضع 406 مواطنا من بين 3000 مواطن أجروا فحوصات للعين لعمليات جراحية كما تم توزيع نظارات على بعضهم. وقال إن الحملة جزء من الجهود الوطنية للوقاية من العمى مضيفا أن هذه العملية الجراحية التي تجرى بالتعاون مع فريق أطباء البصر تعد جزءا من ذلك. وأشار إلى أن أمراض العيون بشكل عام ولا سيما إعتام عدسة العين والتراكما والتهاب الملتحمة

يمكن علاجها بسهولة بالأدوية، لكنها قد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، حاسا المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العين على طلب الرعاية الطبية، ودعا من خضعوا لعمليات جراحية إلى الالتزام السليم بنصائح الأطباء واستخدام الأدوية التي وصفوها لهم. وصرح الدكتور يافيت حيل ميكائيل المدير الطبي لمستشفى كنن الإقليمي المرجعي بأن العمليات أجريت بالتعاون مع فريق أطباء البصر، شاكرا فريق أطباء العيون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة التي يجريها أو يجري تنفيذها في المستشفى. هذا وتجري مجموعة البصر لأطباء العيون الفحوصات والتشخيصات والعمليات الجراحية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذه هي المرة 15 التي تقدم فيها خدمات طبية في إقليم عنسبة خلال هذا العام. أعلنت جمعية معاقي الحرب الإريترية توزيع قروض تزيد قيمتها على 2 مليون نقفة على أعضائها خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري 12 للمجلس المركزي للجمعية الذي عقد في 28 يوليو، حيث استعرض المشاركون أبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، ومن بينها توزيع القروض على المستفيدين وإعداد مشاريع لتركيب أنظمة الغاز الحيوي وتحصيل اشتراكات العضوية إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء. وأوضح رئيس الجمعية السيد فسهايتس فميكائيل أن تمكين معاقي الحرب اقتصاديا يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الجمعية، مشيرا إلى توسيع برامج الدعم الزراعي للمستفيدين خاصة في المناطق الريفية بالتنسيق مع مختلف الشركاء بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز اعتمادهم على الذات. وأشار التقرير إلى تقديم وسائل مساعدة ل 156 من معاقي الحرب، إضافة إلى تخصيص أكثر من 70 ألف نقفة لتغطية النفقات العلاجية ل 72 عضوا من أعضاء الجمعية. وفي ختام الاجتماع دعا المشاركون إلى تعزيز تنظيم السجلات العضوية وزيادة مشاركة المرأة في أنشطة الجمعية وتحسين استفادة الأعضاء من خدمات مراكز التأهيل والأجهزة المساعدة والعمل على استرداد القروض المتعثرة إلى جانب إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بخدمات النقل. يبلغ عدد الأعضاء المسجلين في جمعية معاقي الحرب الإريترية 10754 عضواً. قدمت دعوة بمديرة عالدقيح إلى تنظيم زيارات منتظمة للمواقع التاريخية والتنموية لما لها من دور في توسيع المعرفة وتعزيز الوعي بالإرث الحضاري والإنجازات التنموية التي تسخر بها المنطقة. وأوضح مسؤول الإعلام والتوعية السياحية بمديرية عالدقيح السيد تسفايجر ماي أن المديرية تضم العديد من المواقع التاريخية والتنموية المهمة، إلا أن الإقبال على زيارتها من قبل المواطنين لا يزال دون المستوى المطلوب، داعيا إلى تشجيع الرحلات المنظمة سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات، مع إيلاء اهتمام خاص بتنظيم الزيارات المدرسية لتعزيز معرفة الطلاب بتاريخ بلادهم وتراثها. وأشار إلى أن أعداد الزوار من داخل البلاد وخارجها تشهد تزايداً مستمراً، موضحاً أن طلبة كلية التعليم وعلم اللغات إلى جانب أكثر من 300 زائر من 21 دولة نفذوا خلال الفترة الماضية زيارات فردية وجماعية إلى عدد من المواقع التاريخية. من جانبه أكد عضو المتحف الوطني سيد إبراهيم عمر أن الزيارة الميدانية للمواقع الأثرية تمنح الزائر فهماً أعمق مما توفره الصور أو المواد المرئية، داعياً الشباب إلى التعرف عن قرب على ما تسخر به البلاد من مواقع أثرية وتراثية. وتضم مديرية عالدقيح عدداً من أبرز المواقع التاريخية والأثرية التي يقصدها الزوار، من بينها قوحيتو وسد سافيرة، عد ألوتي، مقابر قبزي، عشكا، تخندع، حشملي ودرعا. شهدت مديرية أمن حيلي تخريج 86 شابا وشابة بعد تدريب مهني بالشقين النظري والتطبيقي استمر أكثر من 3 أشهر بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب شويت والداي أن التدريب شمل مجالات تقنية الحاسوب والتصوير الثابت والمتحرك وتركيب أطباق الاستقبال الفضائي. وأكد الخريجون أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها ستنعكس إيجاباً على حياتهم العملية، وأنهم سيعملون على توظيفها بما يخدم مجتمعهم ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. من جانبها شددت القائمة بأعمال مدير مديرية أمن حيلي السيدة ترحاس فقادو على أهمية مواصلة الاستثمار في تأهيل الشباب، داعية الخريجين إلى استثمار ما اكتسبوه من مهارات في تعزيز مساهماتهم التنموية وإحداث أثر إيجابي.
نظمت شرطة مديرية جلوج دورة تدريبية استهدفت أفراد الشرطة الأهلية المتطوعين العاملين في إدارة الضواحي بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر في خدمة المجتمع. وأوضح قائد مديرية الشرطة الملازم أول تسفى للدت والد ميكائيل أن الدورة ركزت على توضيح الفروق بين الجرائم والمخالفات والحوادث، إلى جانب تعزيز فهم العلاقات التكاملية بين الشرطة النظامية والشرطة الأهلية بما يسهم في رفع

المهنية اللازمة بما يعزز من كفاءة عملهم. يذكر أن مديرية الشرطة مديرية قلوج تضم 352 من أفراد الشرطة الأهلية الموزعين على 16 إدارة ضاحية يشاركون في دعم جهود حفظ الأمن وتعزيز السلام العام. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أنهى الرئيس السنغالي ديوماي فاي زيارة عمل إلى مالي استمرت يوما واحدا، وأعلنت الرئاسة السنغالية أنها جاءت بدعوة من الرئيس المالي الجنرال إسيمي غويتا. وبحسب الرئاسة المالية فإن رئيسي البلدين خصصا جانبا كبيرا من مباحثاتهم لقضايا السلام والأمن في الساحل، مضيفة أن ديوماي فاي شدد على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المنسق بين دول المنطقة، وجدد استعداد بلاده لمواكبة مالي في الحرب ضد التحديات الأمنية وفي الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور مع نظرائهما بغية عقد قمة لرؤساء الدول في أقرب بالآجال تخصص لتعزيز التعاون النقدي والاقتصادي والإدارة المنسقة للموارد المائية وفقا للرئاسة المالية. أكدت وزارة الدفاع السعودية الضربات، معلنة في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما استهدف ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق، متهمة تلك الجماعات بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض مسؤوليتها عن تنفيذ ضربات داخل الأراضي العراقية منذ انطلاق المواجهات بين طهران وواشنطن. في غضون ذلك، أعلن الحشد الشعبي أن مقره الرئيسي في البصرة الواقع جنوب شرق العراق بالقرب من الحدود الإيرانية تعرض لغارة جوية، ونعى الحشد في حصيلة غير نهائية ما لا يقل عن 20 من عناصره، مشيرا إلى إصابة 32 آخرين بجروح. وأوضح أن الهجمات طالت مقر الهيئة في محافظات بغداد، واسط، نينوى، البصرة، كركوك، كربلاء وديالي، مخلفة أضرارا مادية متفاوتة في عدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. أجرى الفريق لورانس موباتا قائد الجيش الجنوب الإفريقي محادثاته مع نظرائه الروس خلال زيارة لموسكو، وهي الزيارة التي صرح الجانب الروسي بأنها أثمرت عن اتفاق لتعزيز العلاقات بين القوات البرية في البلدين. وكان موباتا الذي يقوم بزيارته الرسمية الثانية لروسيا ضمن وفد عسكري. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيزور أكاديميات عسكرية وشركات دفاعية عقب إجراء محادثات في العاصمة. وقالت الوزارة الروسية في بيان، ناقش الجانبان مشاريع مشتركة في مقر القيادة العامة للجيش الروسي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية لجيشي البلدين. وأضاف البيان، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن زيادة تعزيز التعاون بين القوات البرية في مجالات شتى. في النبأ الأخير، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، التي أصدرت إنذارا من خطر حصول السونامي قبل أن ترفعه لاحقا، بينما جرى تسجيل عشرات الإصابات وسقوط قتلى وانهيار مباني جراء الزلزال. ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة 7، وهي الأعلى على سلم تشيندو الياباني للزلازل وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاصا عالقين تحت أنقاضها. من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاشي تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. افتتاح المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإرثريين الأمريكيين في دالاس. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في مستشفى كرن. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضا على أعضائها. الرئيس السنغالي ديوماي فاي يقوم بزيارة عمل إلى مالي.
واشنطن والرياض تقصفان الحشد

الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. وقائد جيش جنوب إفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فتيه هسيه كله بسرتنا منه، وان شاء الله نيتشهي انتي معني تل قروب حتى نودي
1: ندنا لك على العفش اللي زي تحت يمكن يعلق لك بعد
2: كمني دمي عندلت انت كانك حلاط حنا خلطنا زوت من الواحد قاعد يلاقي نابس على طنط
3: اسناي كبتك اهو
4: رو تقبع حاجه المسكينه كل يفتي
3: حق لا عند حاجه لي يكون راكبته
4: امي تذاكاتي لي ما هو كنا حمير
3: اللي ماله ابصر
2: هلو محمد ادريس
5: مرحبا مرحبا اما انا جمال سمع عندنا سلاك له
2: اها
5: عافيش كل نسوق اللي ما هو بلاك له حاجتي حقه كل مكانه
2: يا اخي حماكم محمد ادريس حماكم يا مش

هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا

0: ሳልም يوم تعزم مع النهوت وأكرينا يمتنا ولا من؟
1: أيوة قل مصاتو تسلد ديوانكو
0: قل مصاناتو؟
1: أيوة
0: قلو أنا فجر سافرتو كل شيء مثل كحات قل ليكو
1: مرحبا يباي
0: قلو ناي سلشهر ناي جاربيت ناي مسارف قل حتى قل كيتو قراهما بشركة مقسكو قل انتا دي بكيتو
1: حنا ما أبويا علي سلادنا إلا دكان حات قديبي على سلام اللي هي تشي مدرسة سكنة بطلع كان بون تصابتني ليلي أنا ما قدرت تشي قل من برتنا لقب قلش كي جربتو

0: قروا أما درست لي هالبوني أهم شيء دراسه كيتو ها علم سنيتو تعلم العلم ولو كان سحر به الأبطال دي مثلا بشركة تردي
1: دراسه لاتو قل أدرست وقل لا بخدش لكليات من أسمراء أربطه
0: قروا مديكي كاسميرا أنا هلا لكم سلابوكي
1: كويس دراج لمزل لكم
0: مرحبا.

0: ولا انت؟
1: انا في عالم من ذلك
0: وليك
2: الحمد لله.
0: ايا لو تعرك
2: ترى لبينا بينا عالكو
0: ها؟ اللي يكون اسر عربيات كحديث انكم رأيك اعبي اهلك اتبادينا لكن يكون عدام سعين عالك اقوام رأيك انك المدي با قبيت باتر
2: لا انا عدام اللي بينا عالكو ذات عدام سدينا حز عالكو تلاك محاري مقابل متحق عليكم اقنعكم
0: واللي لسعنا عليك ميتو
2: عفش دكانتو سرنا يا تنتو سرنا يا عدام
0: نايك لك باونا يسعرك قطر بانديت ولا عفش سليم بلاك كلم
2: قدم حنا عربيات براقة قليتي قيس كراوش مالا
0: بسر من صعنك خلاص طيب إلا عربيات بسرنا قلتي قيستو وقلت تفتشتو
2: يرتقب
0: هلو هلو هلو سمعنا ليكا خلاص أكان لما برهت ترقى ديبها ليكا ديبها فندشفوك انت بيلكم ساني شفك طيب

0: ça t'a fait un cas pire.
1: لا حول ولا قوة. ما في بوكات حتى. مرات كذا بكيت.

0: ميتو وكري ما يمتو
1: لبي ديو قبل هلي
2: السلام عليكم
3: وعليكم السلام مشكور بالطريق
4: قروب عن كتلة قلت فتن عن تكون تبت حميد كبيرة ما شاء الله خير بسم الله بحي بسم الله بحي
5: مدينة الله بلد يبكى جمال بلد يبكى ما تستعجل يا أخي ما تستعجل العجل من الشيطان دفع بالجمال دفع بالجمال ولي
6: يا حاج بالله تنفر مني دي بقى دفع بلينا هذا سنت بط أفوق بط مني دفع من قبع عفشنا ونوسنا جهنب قل أتونا تلهم
5: بو بو بو جهنب قدام قدام إلى هذا دي بطا أبوكها جهنب تالآخرة اللي بتايب عمالك أتيا جهنب جهنب يجي بلنا
6: اللهم عمال خير الأمر نفسوك وشك سجنة الأبلوكة
5: عمل لا رب الأمره لكن بدمن آدم كله عمل يسنيت له
6: ما لها عملنا قلنا أذن منه أذن تحقوط عن محمد بالله تكرر دي إلا كان يتنفر مني
5: ما قلت كده يا جمال أنا ما قلت كده ها جمال ولي أنا كم حمي ليكو مثل فقرة وفقرة أنا عند بيالكو أدعي ليكو بس
6: بس لك أسمك سنة طبع سنة سنة طبع
5: مرحبا مرحبا

0: يما غاشا سالم كي يما
1: انا ندات هني تنقل سالم من قدام سني تقول كات عبر على كنت شغل كاريك
0: يما نجات ام بصحاني تبيلا
2: الله ابوته هي اسالكيني الا كان غونا يكون ارض مريم ما بتحكوك ابوته
1: هذا طلع كان ما بلعب وهي بتحكنا انا دايما تحاجي على نجات انت هنا نجات ولا تشلا كان الله يكون اكان ما بعد توتي هنا الكرب لرينيتا الا مداشه قبيله طم حلبي حضر النار لا تحد يوم قدام مسلم للقصل اتحد يوم ووجه لا تحد يوم سمعكيني قاشا انا برا ليت ايكون تتحد يوم وجه لا تحد يوم حلبي انا انت بلا جيل اليوم هليكم شيء الا متعم رضي بحلبي
0: كما كان يقصها زن السالم
1: يا كاد بدينا برا عم قيسم
0: ازل عليك ازل بدينا برا عم السالم فجر عندنا رفعنا عم قيسم
1: خلاص هقولك بني قيس قدام مانا جورج ببلا يوم ايش فقولك اجيك حبيبي سلي
3: قال لي قال لي ما فاضي طيب يا شادي فكانته شفاك شفاك نجا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ايوه ابيكم قبل ما نفتحكم اي فالي يا ابوك سكاب حبيبي لا في الشمس عرات بيت حمام دحنا شقي ست أي أبوكي رد أدحز على يكون ودي تحكومة شيء وعد عبدوما ما شاء الله نور وأنوار وأيضا هلو قبل شقاء مش بدهم يا أي أبوكي
4: لا في فبنت كلي تقرا دم دويلات
3: إنات تحكوك قرقف من اللي يريد نور وأنوار يكون قابل تحكوك
2: لهم طب تحكم من اللي بيت حديثته عمل حريك ما تكون ضيف
4: سميرة
2: أزيد أبو يسكب كليكم
4: قلبي لا لا لا عادي أزيد إزاي تقرحيني فزورنا سبحنا ودرعنا كل ديب كذا تبي برات وكل سهرهم كمان أسئلة مدويلة ديبو
2: لا لا فطور فول بشهز عليكم دي بيتنا فترة وحارق لهم أو نايم سوا تحت عزمة
4: يا سميرة خلاص حبا ميرك بوي سني تبقى بيها رفا
2: بس كورنا

0: ولا سلموا يا ماما سنت ابحام
1: مرحبا
0: كيفك يا
1: محمد ايش
0: الحمد لله كيف تمام ميت
1: الحمد لله
0: ادبيت بقصكم
1: والله احنا ده تجا سنه ما زكونا انك امكم هزعلنا انا شايف قام لنا
0: اي فاكم اي فاكم فطور جاب هلا وافطرنا ما جبرتنا نستيت
1: خلاص شكرا يا محمد ادريس بس هذا شايف قام لنا ثبت لي هلا موبايلكم ترى صوت
0: موبايل مرحبا والله
1: هيا بقى
0: مرحبا دروي
1: محمد ادريس
0: ما نسمع احمد ازي حنا الا عفش مشكلته ميته من نسال ابو فقري منه
1: والله يا محمد ادريس اللي عفش لي قلت اسال منه كان لك كم المال ابو
0: ايوه
1: لكن اجي سؤالات دكم لانه العفش اللي بهيئته من صديقكم ديبو من قبي مرحيكم لانه بالاسئله بزحله من سقاده ترد تسالني اسئله بدو الا سقاده لا مفقره ونكلت ابو من قبي لا قبي لا قدمنا اللي تام محمد ادريس ها
0: سمعنا سؤال مي بس اقول السؤال ابو سؤالات بتو من قبل احنا ينقربوا وانتم سالوكم من قبل الا حجار قال ابي لكم الا برسلوا بس
1: اما محمد ادريس انتم سنن لكم مسلككم على لكن التامن ما انا من قبل جريمتكم ما من جريمتهم مش تفنتين
0: جريمتنا وجريمتهم حتى
1: ايوه اقلمي انتم ابيات قد تجرد قدر لكن اللي عفش اللي ما انت عفش تامرات لا تحزي لا عفش اللي كونترباندي مهربات بمجتمعنا مزيت بزحد ثبت اللي قبل لا عفش اللي يكون لا عفش اللي برسميات لأتا كمان بحسن ده قبض يبو مدرته منفعته ده تفرقت وسبوق الحكومة واجبه من ده هبوتر لقاته هذا قرب من البيت لنا سنة وزيد ونافتة مو حبر تلاقي أمرنا وقلت أمري تقدرون انتم ما ثبت اللي قبل شوية كما تتقروش ليه تقينك باني مسؤولية الشعبية لكم
0: عجب اللي ما الحابرة دي بتبقى
1: هلا عم محمد ريس تجار مزيد دين بو تجار دين لكم لا رأوا حاجة امبل اميالين وبسناتين مقصبهم قول حسابه ديبا شعب لا تراعي مسؤوليه البوم شعب لا تراعي مسؤوليه دي مقضنهم يكون دي باطرافهم كمان يلي
0: بس
1: ايوه
0: سمعنا بس يبا الا قعد من قبي احنا مالات دي مكازن انكاري ومالات الانكم ما هزت قلبنا ادارت حتى يطبق شو شامل لنا هذا يبا احنا لي قراه من كين كاتر ايه اللي يكلم حتى كان واينا وقرهنا دي كنا بروا اشكالاتنا انشكي بدات مشكلات حتى قلبنا بس الا قعد من قبي قرا الله احنا نوصنا روج عامه لنا بس نفسنا نوصنا امرامه لنا كبسل
1: تمام
0: خلاص مرحبا
1: انا ما جماعات حتقوني اللي يجلس ان شاء الله مرت حديث نتري
0: خلاص مرحبا مرحبا

0: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: والله سالم انا هذا جمالنا.
0: ما لا يا خلي كل دنقول بدي ما طلع عربيه خربت دي من. هذا اليوم لا اريد بجار دي من خليل عفش مسدونا.
1: جمال الا انا وانت وعبد الحي ما حبرنا وتهاجينا دي با. كم الا لما سال عفشنا يا مهربات تل جاردين قلت كر يعجزني.
2: حري قندح وبات هليكا اتيا كان كري وممكن اتكاسني.
0: اسب سوق الامر دي من انت ما هيني يا سالم. بس يوم لا اريد انكري وفجر طوال نفس منك.
1: جاردين امبل خدار وخضروات بعد عفش الكردي بون
0: عفش يا عفش نافع يكون لخلفينه وسكر وخراويش وليته
1: قدامي نتا اكلنا جمال اتي كان كريو وحقها عفش كترف
0: انا ذا ذات الماكينه ورطتنا واتخذنا لنا حد قفر هنا دي حتى مشكله يا عرف
1: جمال لحال فتك لنا كالي بسر باسر عفش عفش سلام ود حنق من قبي اتي كان كريو
2: سالم سداون حتى يوم
0: ده حوحنا يقدم حوسه دي فالكم ما مشكله اجارب اطوف بندفعكم تنع مشكله طلب كان نهائيا التي كنا ندافع بس يوم لا رزدينا
1: سمعني اقول لي حماد ما حجز ورا انت تسالني اطوفه بربور من كاي تصبرني لا افشك افش دحنق من قبي اي اكان كريو كله قلت لك قبل ما كريه لبياني
0: يوم لا لسه دونا ملككم لينا مراقبتك
3: قفلة علينا على ذاته
4: فقر يا اخي جمال قفلة ما يتأسل ها انا حتى ما كانت ناس شعب ابطوا منينا سدينا افيت بلو قل متحبه منه ليك سدينا فنقهوه ففرجها لينا ابلو متقبل ليك
0: الله الامان بيلا من نهر بالله مرهتاته أبعتنا ندم بيلي يكون سلامات هنا دم بلو سدينا هل داري اللي قال لي ناس فقرت اللي ينعر زاد اللي ولا داري اللي كان أكبر دن كيبت
4: كم اللي داري
0: أنا ظن أنا نقص أنا ظن
5: يوسف

0: ስልክ ግቡ ማለት ነው። ሙሉ ሙሉ መኻዘን ይፈልጋል አሐመድ ወር
1: سمعنا بسالم
2: مرحبا
1: انت مقابل انت حتى معرفه زينه تقدر
2: جمال ولا حتى قابي انا انت نوسك مقابل ليك انا في سكري تحاقل نبلك ليك وهجي حجار واد حتى لا
3: جمال ماكينتي كربت منك
2: وبعد مشاكل اربك انت العفشناك عفشناي تهريب سبت قبا اجي نقلت لك وبتحز ليك حنا هيني سب بالحمد لله نبر حنا
1: وحنا هي لهبط من طلب على حنا ومالنا قوت فهم حنا
3: ما اسكم ما اسكم

0: حرر مخزننا عبدوت ولا نايكا
1: اها اذا يعني بيني وبين عبد الحي سعد كنت تكره تحزليك قلت امر عبد الله جاردين قالوا قام من جبي عندما طا لو كرا يقولك انت وعفشك تحاجه لنقر على راسك يا حزي
0: هبي هبي وهبي
1: تعبان

0: لين عرفت لانها سبي يا حاج ويساعد انا مو دينك يا اخي حنا دي ملينا وانت قزازنا صابر
1: يا جمال قبل اذا حن سلام قيس البسام انت ابو دحنا بسلام انا قلت ايه ومريت هاي دفيت بل دفا بلت يا ابوك دفا بل لا اله الا الله
0: دفا دفا دفا دي ملينا عفي شنو نحن طبطونا ما قزم قلي دونا تامر الم غلط عرونا خبر هلك
1: لا اله الا الله سمعني بل الكيد اللي كما كايد ربي لي دان يكون بل هوس كرينا من قبل سنين تتعبك
0: قدام قدام عليك يسرو انت عملنا تها مثلت من قبل هني هفن بل
1: انا اللي كيبا عملت تربيته لكن ربي ما عملكم بدي اللي نبيلا كمراتكم هنرطو كمراتكم ودوي بيلان كله بصبر نتبع ساعتها بوكا
0: دحان دحان سمعني
1: صبر ودوي بيلا ربي ما ان الله مع الصابرين يا
0: يا عمنا بالله هذا عارضي تقبأ دي بي نتخارج حتى قلنا انت بسلامك حتى قد تبتح وانا ما اسمر يقل افكار تقبل لي ده
1: ان شاء الله ان شاء الله بس يا رب سلامنا
0: لا بتحنا انا بل خلاص
1: وحدنا لنا

عيني يقفح مو حجي لك كم كثري تي برهان ناتو زخاله مسرح له نعملت هذا حد برتع برهان عند حرقتها حضور صعبني حوت صعبين دمصو لو طلعوا معناتي اب حضور صعبين دمصو زي فوتو كراتايتس نولو بوحت نغير قلطيفو يدغو حكوا معناتي مسدغو حي دمصو اب وهايوناي وهايوناي غرماش عيني او مهر امتي يقع يسعد تهوت نبل شعو سب كنبع جمر كتشابات جمر جوادا برتع برهان ايرين دهر غزي معناتي وص مسبله برتع برهان ايرين يشجر معناتي تشجر حجسي بغطت انا بحكمنا قيدو نتفوسالو معناتي اذا بهوت دصعبو معناتي بحضور سصعبو برتع برهان معناتو اصلمات برتع برهان مولاو قرب كغفحي سلازلوت ناي بلين عيني برهان قلطيف يداتو قلطيف مساتو خاني هجي ناوشت عيننا نابرتينا بتصح ابرتينا دمصو صعبين علو سخاني كمزي مس ادمزمت مس ادمزمت ناي مرعي صقم زغبر كمزي اجر لايتد ماكولار ديجنريشن نبلو مو صقم امتص قال اوشت نبعلو اب غلماش عيني صقم امتص زي بزح زلو زناي كاتراكت زناي عظم عين امتص بعبيقات ناي حبلة بحال كنت خاي قلطفو سلازي اب غزي صلمات برتو برهان ناتو زخاله مستي مستناي قطري زي سامع عينت برهان كون كم زلو وي زي نغرنا ساينس مالتي

0: هو هجي أبزك إذا بحال أبمك أب إذا فستيفالاتن أبيت بعلاتين بحالي إن كنت حسس زقبرنا مبر أب نورمال كذا سب بزاف بحالي زقدر سب أبزك إذا قرب قديل لهم جن حنتي قدي وهي حنتي بحالي همزينا فستيفال ندهر تدالي وهي تلو سب تب تبيلو تين بحالي أبي كمزلو إنت قبر كمزلو أو يزقي هجي أب كمزي عينت هون تطرح ديكوني أبزلو كذا أبزخوني كذا بزاف بحالها كتحسب لك بزاف بحالي كما جا كتقبل لك كتقتمصل لك أبي أبي إنت قبر كمزلو بزم فتاش يدلنا سلازلو أنا أبز كذا سي قرب كبت زنابرة دخيمو يزبل ترى منسيات بتصفات منسيات كلب منسيات يابزي ترى تصاوت زلو قالاي نغير قال بحالين سبورت تبحال اغدس سبات بزاف بحالك تغداسن زلوهم سبات عاقبو ابي انت يغبر كم زلو كيدن فتيشم بسند كحزو كم زلووي بدمتي يكون بفيديو يكون بصحف اتي زلنا بحالي اب مقب ازين دبلكو في تكالاتين ترى تصاوت زلو سوت راه ديكونس ابيت سبات الله اب كتماتا ديكونس اب غطرات ابيت سبوت بزا ابا بحالي مصحفتي مسوم نوام ديت تتقنا يخودو سلازلو اب كبابيتا زلو بوتاتات عدتات ناخذنا كمي غيرنا تي بحالينا كنقب كمزلنا كنسرح كمزلنا منسى طراه يزبلان
1: منسيات لهم منتهي كنت صوتي ترى راح نقبر الحج صحا كمنساي وزخت بلوت انا حكا بحال نقولو كافتم عبيتي سمعك اب من صورا او دما نعول مغلا سركب لهمو منسيات تخقبر لهم بحالهم كعقب زي تقول صوتنا حكا كله بتحلاف حبريتا بدر حجي بتناي تكنولوجي بحال نغرات نقول منسي ولا تروحو قطرا زلو صلينا لازم منسيات نتبهل بوتاتنا نعقبو انت انا كبر زلنات برسخا كمنسي
2: حجي كمنسي اذا خزاربا كله مجمرتا زي زلنا فيستيفال حدا اعلامو انت يندهرنا اعلامو تي كل سب بهليو نمحداس بهليو نموراس بهلخا كالي بهرات نمفلات حجي لك منسيات كانت تكبر له ابززلنايو هجراوي بعلات له قني منسيات ناي حماماتي الله قني تمهار له لك زين حجي ابي حبر السب او شي حبر السب زكايد بعلاتيو ابزي بعلاتك اتي بهلي بزلخايو كلن

سن ولام وسن ماسي أما حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الإريتريا اليوم إسر وسي جولاي سنة كل ألف وإسر وسس دولي لحل أخبار كرغلكم كاكم ملمود السلف فارس أخبار سامناي وعلى لجنة وطنية إريتريين أمريكيين رسمت قصتهم وطنياي محبر مسكونة محارب إريتريا أقل أنفارو زيادة كل مليون نافة سلفت مال حبام مكتب عمل ومنقف اجتماعية مديرية السنة حقوق أجنيت وأنسات لا كسس محاضرات أقل مسؤولين داحيات ميرحد ديانات وعبي عد حبام أمريكا وسعودية دي بعير

0: حل يا هو إيران كم سلسلة يوم لا شرح يا هم ليش زبط فتح يا هم ريس أمريكا دونالد ترامب مصر رئيس يوكرين ولودمير زيلينسكي كم سلام حبرا أتامرا إكواتوريال جين وغابون كديتنا إلى لا تحدن نبر على الجزائر بمفاهمة أسكبياها تفاصيل أخبار سامناي وعلى متنظام إريتريين أمريكيين أساس ترود أمبوتة رؤية بطول سقراط ديب دالاس تكساس رسمي تكستا زياد تفاصيل الخبر من عاش أسمان دار
1: سامناي وعلى متنظام لجنة وطنية إريتريين أمريكيين أساس ترود أمبوتة رؤية بطول سقراط ديب يوم 28 جولاي دالاس تكساس رسمي تكستا التلي بمسؤول شؤون تنظيمية جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايك لاتكستنا يحول وعلا من لطفنات ولايات ومدائن أمريكا لامزعو دي بلطفنات درجات أمر لهلو 405 أنفار متنظام جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة شباب جبهة الشعبية حدري وبعدام لبديبو مواطنين شاركو لو مسؤول شؤون تنفيذية سفارة إريتريا دي بأمريكا سيد برهان جبرهيوة دي بقدم كلمة مقصدي لو على متنظامنا ونايك أبتنا وحدة اندادك أبنا فزاعتنا وطنية إقل تعبي إقل ساتفنا لقدر محلكيت إبقى عند قابحنا إقل نفقر مدالاينا إقل نأكد كمسلسة دحبرا عودة دبلوماسية تأمر تاتيل الجواتا لبيلا السيد برهاني متنظام اقل فيح ومشاركة شعب ديب قدي وطن اقل تيزيد ديب حلفة سنوتات لأسرق الجهد ومبادرات لتتحمد في قريتكم سركبت من اندحبرا التات مزي سنة زياد اقل دقب مشاركة وعلا ناي متنظام وسياسة وراتات اندق ايامو برنامجا شكل واضح اقل ايت نطفانا مسؤول شؤون تنظيمية جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق بجهتو وعلاتاتنا ومهرجاناتنا لحلفة شكل اندقي مامنا دي بحيسة مستقبل اقل المرحنة لقدر اقبوي لانقفر اتكم سلطو اند شرحة قيمام اندقبا برنامج صافي اقل فقر اتفاق ادا السيد يوسف انداتلا نايك أبطنا تيلل بمجوب ناي منطقة والدنيا تطورات دول لتري إريتريا من أطبايا إدي كارج حر اندقبت إقل منطقة قر أفريقيا وبحر قياح سلام ومسكوبة إقل تأكد لا تتابعو عقل واضح إبكس الشرح فايح قدما إتلو على كل تنازيم تقاريرو قدم دي بهلا تجارب ورئية مدة ريام جبهة الشعبية دي بتعليم بمجوب حمسة سنة متأساس مدرسة صورت هليوت ناينوسنا تارفي ونظام اتصالات وقبوي بالحوت إي مفاهمات لكس الشرح تهيبا سامناي وعلى تنازيم لجنة وطنية إريتريين أمريكيين اسك يوم 3 وحتى جولاي بلدفنا توراتات قل التلاليتو
0: حمدكي عاش اسمان دي بيت كبر من نتعدي ما حبر مسكونة محارب محير بتريتريان هاي اقتصاد واجتماعيات حالة انفار وقلت سنب بودي لحل كادم دي بأولاي سر سنة كلالف واسر وسس زياد كل مليون نعفة سلفت مالكم سلحبا دي بيوم اسر وسمان جولاي التودي قيمة مشارحام مجلس مقباي دي با وديو عصر وكال اي رتوب اجتمعو سلفت لا طلبوا أنفارو أقلوم سلوف مال اندحبا الداليوت مشاريع وتيد بايوغاز جمع دفعية أنفارو أقل أنفار للتهيب قدمات وابعد قدم إلا لا تسرق لوراتات محبر كم سلطو أبراهام رئيس محبر السيد في الساية تصفى مكيل دي بلحبا يشاريح أقل أتحضروت محربة مسكونام حرب ورمنا بحسر لتقدمت لحل برامج كمسلتن ده حبرات دي بدوارات ريم لحلو مسكونام بعام متعد حضرات كمسل قباقلوم حبرام مسلت فناتو سب شركة بتقب معاونة دي بأسنيوت منابرة اقتصاد لركز برامج كمسل قب ما أبرهام دي بتقدمة تقارير قلمت وخمسة وسس أنفار محبر مسكونة مراكوش كمسل تهيبا اقل سبعة وكلوت أنفار لمحبر هي زياد 7000 نقفة

اقل خدمات عافيتهم كم سلف اقرا لهم شرحهم دي بدون قوبا مشتركته مشاركة وسائق أم فار محبر قبل سنة تقل الصبت مشاركة أنساد دي محبر قلتي زيد مسكونام أوروت كديب دوارو لحلا مؤسسات حركات قرب بواجب قلت نافع بو لا إيد دفعت سلفت قلت تقبل قلت قدم ومحقز قدمات مواصلات حسر قلت هيبول اللي بالآراء قدمو محبر مسكونام محير بتريتريا أسر سألف سبعمت وخمسة وأربعة لا تسجلوا أنفار هلو قلوم إت مديرية من حيلي إدارة دوايح عد سلمون وعد حوية لا تحزى شروطات لا تامموا أسرة وخمس أنصات لبتهم كلمت وأسرة وأربع مواطن أرسا كان بتيسة تهيبو لا وراء التوزيع بأساس ممرح وزارة ردماي ودوار كم سلقبت كل منهم كهيه اقل سكن لا تقب كلمة وخمسة متر مربع دمرت كم سلتها يبا وكيل وزارة ارد ماي وادوار دي بمديرة السيدة عقبة مكيل تصفى قرقيس شرحام ناي دولو مديرة لا مديرة السيدة ترحاس فقادو بجهتها بلد فنات اسباب الدوق على توزع اراد سكن من انبتا مرحيل الحيب كم سلت دي بتحبر ازلي ناس او ما وصايقهم كم سل التامم وإقل تهيبهم كم سلتو أبرهت أردت إيسال نسأو سكان داحيات التا خبور أي لتهيبهم أرد سكان التوجبهم على كم سل وعولو أكدو مكتب عمل ومنقف اجتماعية مديرية السنية حقوق أجنية وأنسات إقل تأكد لا هدف محاضرات إقل مسؤولين إدارات دوائح مير حد ديانات وعبي عد حبام التمديرية دي بعافية والد أنسات مدرت لا سبب عواد دي الرأي بعامة كشبة وهداين إش هي إفنتيت إقل سرت دور معايا إدارات وبعد جهات حكومة إقل تدقب مسؤول مكتب مسؤول مكتب السيد مكيل قبر سلاسي تلاكام مسؤول مكتب عافية قبيل السيد قبر هيوت كستي بجهتو إريتريا دي بسنة كل ألف وسلاسة حر من كشبو أقل تأوج وزارة عافية مثل ناي شكل سب شركة تقدم كم سلليت من دحبرة لظاهرة ديب مبزحو إدارات دوايح ناقصة من متهلة مع الدي حليل قاش ديب الحل دقاقيت لكن كادم ترود للتاك يوم كم سل هلا شرحام ديب وقد وليد لا تصادف موت ام واجنا من اقد مشاكل كشبة وهداين ايش سنة قدام لا اي بس حياكم سلتو ديب وديح عائلات ومجتمع ديب اسرتو تل عواد دي الراي مشاركة وكل وفزعات قلت هل اقلوم تفانا من مكتب ايقبا قانون شابة حفيظة محمد ابجهتا ديب ارتريا كشبة والد انسات بواج الب مئت وخمسة وثمان فاصل كل الف وسبع هداين إيش هي بقانون معديت مادة 508 وحتى منعكم سلطن دحبرت ديب اللي مواديت اللي لكس عام قانون كم سلي لمحكم وضحت مدير مدير السنية السيد سيوم قبر يسوس بجهته عافية جنيت وأنسات للأزياء عواد دي الرأي إقل بدي إدارة مديرة مثل سب شركة بلت وقالت شكتكم سلهليت أكدام زيارة وجنحات مساكب تاريخ وعمار فهم كاسبت وكل مواطنين ديب وكد عرفهم بقبي نزمت آثار وتعرف عمار بنية تحتية وحرس وعجائب لا تشكت كانت قل عمرو زيارة قل دولي قدمت ديب مديرية الدقايح مسؤول وحدة حبري وأتفازعوت سياحة السيد تصفاي قرماي لا مديرية بناي تاريك وعمارة كانت رزقت من ما تقبي اللي تاتقل لأمره لا مصحو دام حصورة مليتكم سلطو من دحبرة بمجامع وأفراد أقدهي بدرجة مدارس اقل تقدمتو تحسبام اقل زيارة لا مصحو ولاد عدوى كارج عددهم دي بزح مصي من ملحلة أسكل الله دي با تتحز درجة باسحكم سلئي حلان دحبرة درس كلية تعليم علم حقيا بقبيكم كمت اتكم سلهما من اسرة وحتى دولة لا مسأو زيارة 300 مواطن بأفراد ومجامع لو دو زيارات

تقلت نايتكم سلوى الجب وشرحة إقلي رترين وولاد كارجة بيصحت للا تامر ولا لتحضر نفر وطنيا متحف السيد إبراهيم عمر بجهتو من قروب لا ترئيو منا بصور لا ترئيو والعل سبتو شباب لذة أرزاق سياحة عدوم إقلا الدورو أتفاقدا ديب مديرية عدقايح آثار بزوح من محلة بيصحت لا لتزايرو لا تا قحيتو كزان سفيرا عد ألوتي ومقبرة مصر إشكا تكوندا حشملي ودرعا لكمكم دبن تاريخكم سلطوما لتأمر من تلفزيون إريتريا حيسام وحيسات حكول لما عديتها بأخبار كارج أقبلكم. دقمان أرحب بكم أخبار خارج أمريكا وسعودية. أمريكا وسعودية دي بإيراك دي با لحلو إيران كم سلسد ديوم لا شرحياهم مليشيا زبط كم سل ودايا تامرا لا مليشيا دي بمنطقة مقبا مفقار صحاي دي بحلا مصالح عدة هجومات ود كم سل هلو لا حبرا لا حبرت مقبايت قيادة أمريكا لقب أدي بوم هجومات بلي سنايو كم سل توافهمت لمصدر لا سقط إيران بجهتها ديب أردن ديب الحل مركز أمريكا هجوم ميسايلات ودرونات كم سل وديتا تمرت اللي كنا ديب انتو ديش عاقب ثورة إيران بخليج هرمز قل الحلفاء لا جربا يا سلس مركب بترول كم سل حاجة ما شرحه اللي تطورات حديث اقل لحدك ديب لماسية اردت اقل التافحوت اندت بحلا سلس عمل لا بطر هجومات امريكا وايران بحديث اقل لك ناس للا تشاكت كم سلت لتهدق هلا اللي كنا ديب انتو امريكا وسعودية ديب ارد عراق لا وديا هجومات مشاكل مقباية مفقار صحي اقل لكيلم كم سل قدر لتحبر حيسام وحيسات بسبب حجر وكد أخبار دي بلان دات ممكو قل السارح منكم لكن لا قدر سوقت قمقلكم سامنا وعلى لجنة وطن إريتريين أمريكيين رسمي تكستت وطنيا محبر مسكونة محارب إريتريا أقل أم فاروز ياد كل مليون ناقفة سلفت مع الحبام مكتب عمل ومنقف اجتماعية مديرية السنية حقوق أجنية وانسات لا كسس محاضرات أقل مسؤولين داحيات ميرحة ديانات وعبي عد حبام من أخبار كارج أمريكا وسعودية دي بعراق دي بحر لو إيران كم سلسل ديوم لشار حياهم ليشا زبط فتحيام رئيس أمريكا دونالد ترامب مصر رئيس يوكرين كم سلام حبرت أمرا إكواتوريال جيني وغابون قديت نايلة لا تكهدن نبر على الجزائر بمفاهمة أسكبياها حيسام وحيسات متابعتكم دي محمد قليل الله سعاد دولي للأخبار التلاتة مم وقت كير وركت مسلة اللي برامجاتنا

سلام زخبركم تعذبتنا كم يعيلكم على تاوزينا سبورت حزناك أرمى لنا نمكتالكم بخبرنا عدم كرم تاو درق راسو تقعص قرزوا ما أكل فليموم عم تاو بمتحي بارج أنفر سبورت نفدرشن قعص قرزوا ما أكل نزك كهيرة تكات تساو تقرص روت ناي عسر عسران شدشتان الصوني عسران شوعاتن حملم بروعة ميدتات بيت مرتيك أيها

0: حيران
1: حاسس
0: تحس فريق للاي تحس باللغي
1: و
0: عريبني
1: احنا قاري
0: شحمة خارج شحنة قاري هاي كنت أم فدوخ بكي
1: هاري
0: كم بزحات سبات يزاروا يمخروا كم تغبر الله كم تغبر الله.

0: كنت ذا تكبر وحدي عينت يا تعمل أختي
1: أوكي فيها مخاري عدا جباري
0: أجري
1: هذا وصالي
0: أي كانت كفتا قدامي تدبلك
1: هذا مخاري
0: هذا مخاري شحلات قالوا اني مشح مخارتي
1: شح مخاري هذا وصاني
0: هاي كانت
1: هذا مخاري شح مخاري هذا جباري
0: ازي الكي عندي خي كنت عم سلاها لك عقد ما تصالوا عم سلاها سلو دخون كن كي روينا خلينا ما لوقتو خمس تولي على لقي تقباري وساني ويقال سي تدول كو خيسون كومي لك نيره كنت عقال كن رغب على لنا هذاك اسرا خالي تكلك يا حجي جوغي
1: شح مخاري كانش
0: شح مخاري
1: عدو ثاني كنا في السال
0: هاي كنا ذن حادة تبلا اللاتا
1: عدو نجاري
0: نجاري لا هاي كنا ذن هاي كنا ذن
1: ركا قرب ألغ ريف
0: ألغ حادة كوبا تحكي اللغة حانت غالية تريفاتك
1: عدو نجاري عدو ثاني هذا بهالي
0: تدبلكو اي تدبلكي اي تدغمي بزي غدت فيوا ها
1: ها
0: هيران مهن من الساده
1: واي كان تمشي 10 سكن
0: ها راي 10 سكن
1: هذا جباري
0: يمكن انها غما تغير على 10 سكن
1: هذا الثاني اي تحدى اور واي سوري لين ها
0: انا جيرك اني صار علي اني نجرك وا تا ان فت كنت بغير هي بك اجت عليك عاد انت عليك تفلت يا ترى اخوين كي اتمت كم زحت كي مسلا مع بجمت كتم صازي يا شجاري
1: اي فهمني هاو
0: انت غنيها ما هو نجرك لا تمرت تغنى كان عالي كذي
1: هذا بهالي كنت أراي لك
0: شح مخاري حدا ورواري أتبن
1: واي Thank you
0: تمرت تغانا لنا عارة هيراني عني الناس كي تسات فغينا مسكنا كي ناب كالي دوال نسجرينا هلو
2: هلو
0: مرحبا مرسا مسمر من كبن
2: كيسر سلامي هيرمون قبلتي سأل
0: هيرمون كبيرا
2: كاب مقركة
0: على هرمون كتر مرات بقدم درجة
2: اوكي حرك كنت ادى سكرين مارينا
0: سكرين ترى لا كتر حادة تحتي كتر غلطة لا تكا أربعة حموشتة
2: أربعة
0: زيا مرجان ديا
2: مرجع
0: تنقى غيل كهات من لسال لك حان تعدل يا زلاتك
2: واجي
0: كم ببالك بصفحة مريت أبي كدام عين كلاين درجات الزراعة زباتات إيرترا من منين ها غاشباركان سيميناوكي بحرن لا غاشباركان دوبن ها دوبن غاشباركان ما دوبن سيميناوكي بحرن
2: اوكي بتر حنت مدير ليدا تعالوا لنا لو نجن افلتني
0: فتنا عند جا ليه متر طلع لكم زي
2: غشوار كان ها ها بحجر ها كان غير حاره
0: كان عمل سي سلمت يا زي قدر كل كاهرمون اجي ترى قرو كنت

0: ሓጋገዝ ኮይና ብዛኻልኣይ ደረጃ ክንተሓጋገዝ ንኽእል።
1: ጠዋል ጠዋል
0: ኣራይዶ ፅቡቅ 110 ናብ ካልኣይ ደረጃ ክንሰግር እንዲ ንዓቀይ ኣራይ ቁፅሪ ምረፅ ቁፅሪ ምረፅ
1: ኣላ
0: ስክሪን ኣላ ቁፅሪ ሓደ ተሓቲታ እያ ሽዱሽተ ተሓቲታ እያ 10 ተሓቲታ እያ
1: ሸዋተ
0: ፅቡቅ ዕድል ምንኤልካ። እዚኣ ሕጂ ቁፅሪ እንድያ እዚ ካብ ክንዲዚ ክሳብ ክንዲዚ ገለ እያ ታመልሲ ገምጋም እንዲኻ ትወስድ። ኣነ ሕጂ እንተ ናይ ሓደ ቁፅሪ ጥራሕ ናይ ሓንቲ ቁፅሪ እንተ ፍልሊ ጌርካ የ ከም መልሲ ንሓስባ። ስለዚ ጫፍ እንድያ ንኣብነት እጂ ተቐዳሚቲ ቁፅርን ፈሊጥካያ ተኻሊእቲ ቁፅሪ ብሓደ ቁፅሪ እንተ ተጋጊኻ እያ ወይ ተኻሊእቲ ቁፅሪ ፈሊጥካያ ተቐዳሚቲ ቁፅሪ ብሓደ ተተጋጊኻ እያ ክልተ እንተ ተጋጊኻ የን በብሓደ ቁፅሪ ከም ጌጋ ኢና ክንሓስባ ሓንቲ የን ረኺብካ ተረዳዲና ኣራይ ምክንያቱ ድሓር ምስ መለስካ ከረዳእካ ተፈቲነስ ከይንጋጮ ከም ብበልካ ይበል ብገምጋም ኣብ ሓደ እኹል ሰብ ክንደይ ሊትሮ ደም ይርከብ? ካብ ክንዲዚ ክሳብ ክንዲዚ ክትብል ማለት
1: እዩክንዲዚክሳብ
0: ክንዲዚ ሊትሮ
1: ሓሙሽተ ሊትር
0: ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ክንደይ
1: ካብ ሓሙሽተ
0: ኣንጀዋ
1: ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ በካ
0: ቆኑዕ መንሲ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ ሊትሮ ፅቡቅ ሄርሞን 330 ዓዊትካ ኣለኻ ሳልሰይቲ ተ ቀፂልና እያ ንቐፅል ፅቡቅ 880 ክኾነልካ እዩ ተ
1: መሊስካ
0: ራይ ቁፅሪ ምረፅ
1: ቁፅሪ
0: 10 እያ ታሓቲታ ደላ
1: ቁፅሪ3
0: ተስፋ ገብርቲ ዕወት እዚኣ ሕጂ ምርጫ እንድያ ኣይከጉድለልካ ነ ምክንያቱ ዓድል ሂበካ ብታ ካልኣይ ደረጃ ኣራይ ኣጀዋ ከም ብበልካ እየ ስ ታሪክ ምትእሳር ኣለዋ ካብዘን ስዕባ ታንክታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዘይተሳተፈት ኣየነይት እያ ሀ ጥሒሻ ለ ጃጓር ሐ ፋርስ መ ኮማንደር ሰ ኩለን ተሳቲፈን በዚሐ እንደ እንታ ምርጫ
1: በዚሐ እን ጓር ፋርስ ኮማንደርሲ ተኣማሚና ነሽ ጥሕሻ ቁልት
0: ኤርማ
1: ሓንቲ
0: ደ ሙሉእ ደቂቕ ሙሉእ ናናይ ካብ ዝጅበር እኒ ቀፅል በል ቀልጥፍ ሄርማን
1: ኣረ ሓረ ኣለኹ ኣለኹ ሓትስ ኣለኹ
0: ኣረ يا لا يرمان
1: بك بك ارحم تيتر جدي غي نوسد ونعدلنا أستاذ هو تيتلس شورن بيت حشاقنا ترى تراتنا تحشابك
0: تحشاي تساتة فتن
1: ومسل
0: هاي كانت كل انت ساتي فاني يا
1: كل انت ساتي شورن هاي
0: معلش وحاري عندي تعمل سوام زلو الكا
1: بك بك عارة
0: تعال ميتنا عسر تنت عويت كالا غير ما
1: تواري تواري تواري
0: يعني انا سلا تساتة فغانا مسكناكا ناب قال دوال خنسقرينا هيلو
2: هيلو
0: مرحبا مالسا مسمر من قبل
2: طالب
0: من
2: طالب
0: سالم
2: لا لا كاليب
0: كاليب هاري كاليب كاليب من
2: كاليب محلات اب
0: كابي خان كاليب
2: كاب دك ام حالة
0: هاري تبو عدل مني الكا كاليب قطر مرأس اب كدهاني درجة
2: قطر هلته
0: ترانته ودخل نعمة يا كاليب
2: عسر شدشة
0: عسر شدشة معك أنا زينة تكاثت الله
2: أوه دعاني
0: عريت تكاثت الله تراخوينك نزي أبغى لي نوت من لسيها خم ببالك تيما مبال سالسان شدشة نعمل زغري سرحي تفنكل انتاي بالنيرو الله عدو كاليب

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. تحية لكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضا على أعضائها. سيمينار لضمان حقوق الأطفال في مديرية تسني. مالي، الأمن والاقتصاد والموارد المائية أبرز ملفات مباحثات غويتا وفاي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. قائد جيش جنوب إفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. السلام عليكم ورحمة الله. افتتح رسميا المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين يوم 28 من يوليو في دالاس بولاية تكساس تحت شعار أساس متين واستشراف للمستقبل. وشهد المؤتمر السنوي الذي افتتحه سيد يوسف سايق مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حضور 450 من مختلف الفئات العمرية ممثلين عن مختلف الولايات والمدن الأمريكية من أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية واتحاد المرأة وشباب الجبهة الشعبية وحدري ومواطنين آخرين. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في الولايات المتحدة السيد برهان جبرهوت في كلمة الافتتاح بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تنظيماتنا ووحدتنا الداخلية ورفع مستوى وعينا الوطني الجماعي، وبالتالي أهمية ضمان الجاهزية اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تعترضنا. وقال السيد برهاني إن الإنجازات الدبلوماسية تعكس الوضع الداخلي، مضيفا إن الجهود والمبادرات التي نفذت العام الماضي لتوسيع نطاق عمل التنظيمات وزيادة مشاركة المواطنين في شؤونهم الوطنية قد أثمرت نتائج جديرة بالتقدير، حاثا المشاركين في المؤتمر على تقييم المهام التنظيمية والسياسية بعمق ووضع خطط عمل واضحة لتعزيزها في العام المقبل. جانبه قال مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية السيد يوسف سايق بأن مؤتمراتنا ومهرجاناتنا تعتبر منبر لتقييم أعمالنا السابقة وصياغة خارطة طريق تقودنا نحو مستقبل أفضل، مذكرا بضرورة إجراء تقييم جاد وصياغة خطط ملموسة. كما استعرض السيد يوسف الوضع الداخلي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وقدم عرضا شاملا لسياسات إريتريا الواضحة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية. وقدمت جميع التنظيمات تقاريرها في المؤتمر، كما عرضت تجربة الجبهة الشعبية ورؤيتها طويلة الأمد في مجال التعليم في ضوء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، إلى جانب موضوعات امتلاك السردية الوطنية وأنظمة الاتصال الحديثة وإدارة النزاعات وتسويتها. ويتواصل المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين حتى 31 من يوليو متضمنا أنشطة

متنوعه. أعلنت جمعية معاقي الحرب الإريترية توزيع قروض تزيد قيمتها عن 2 مليون نقفة على أعضائها خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري 12 للمجلس المركزي للجمعية الذي عقد في 28 من يوليو، حيث استعرض المشاركون أبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، ومن بينها توزيع القروض على المستفيدين وإعداد مشاريع لتركيب أنظمة الغاز الحيوي وتحصيل اشتراكات العضوية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء. وأوضح رئيس الجمعية السيد في السهية تسفى ميكائيل إن تمكين معاقي الحرب اقتصاديا يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الجمعية، مشيرا إلى توزيع برامج الدعم الزراعي للمستفيدين خاصة في المناطق الريفية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز اعتمادهم على الذات. وأشار التقرير إلى تقديم وسائل مساعدة ل 156 من معاقي الحرب، إضافة إلى تخصيص أكثر من 70 ألف نقفة لتغطية النفقات العلاجية ل 72 عضوا من أعضاء الجمعية. وفي ختام الاجتماع دعا المشاركون إلى تعزيز تنظيم سجلات العضوية وزيادة مشاركة المرأة في أنشطة الجمعية وتحسين استفادة الأعضاء من خدمات مراكز التأهيل والأجهزة المساعدة، والعمل على استرداد القروض المتعثرة إلى جانب إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بخدمات النقل. ويبلغ عدد الأعضاء المسجلين في جمعية معاقي الحرب الإريترية 10754 عضوا. تم توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة على 224 مواطنا من بينهم 25 امرأة ممن استوفوا الشروط المطلوبة في إدارة الضواحي عد شلمون وعد حاوية بمديرية أمن حيلي. وصرح السيد عقبة ميكائيل تسفى قرقيش ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية بأن عملية التوزيع تمت وفقا لتوجيهات الوزارة، حيث منح كل مستفيد قطعة أرض بمساحة 250 متر مربع لأغراض سكنية. من جانبها قالت القائمة بأعمال مدير مديرية أمن حيلي السيدة ترحاس فقهدو إنه لمن دواعي الارتياح استئناف توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة الذي كان قد تأجل لأسباب مختلفة، وذكرت إنه سيتم منح الذين لم يحصلوا على الأراضي في الدفعة الحالية بمجرد الانتهاء من إنجاز وثائقهم. وقال الأشخاص الذين وزعت عليهم الأراضي إنهم سيستغلون هذه الأراضي بأقصى ما لديهم من قدرة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني سيمينار حول ضمان حقوق الأطفال والنساء لمسؤولي الضواحي وقادة الأديان والعيان. ودعا مسؤول المكتب السيد ميكائيل قبرسلاسي لتعزيز دور المجتمع والإدارات والهيئات الحكومية الأخرى للقضاء على الثقافات والممارسات المتخلفة التي تضر بصحة المرأة بشكل عام وبختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص. من جانبه قال مسؤول مكتب الصحة العامة سيد قبرهيو التخسي إن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع شركائها لإعلان إريتريا خالية من الختان بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه رغم تراجع الظاهرة في معظم إدارات الضواحي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في القرى الواقعة على الجانب الآخر من نهر القاش. وذكر إن وفيات الأمهات أثناء الولادة والرضع من بين العواقب الرئيسية لختان الإناث وزواج القاصرات، حثنا الأسر والمجتمع على المشاركة الفعالة في القضاء عليها. وصرحت الشابة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام بأن ممارسة ختان الإناث في إريتريا محظورة بموجب مرسوم رقم 158 لعام 2007، وأن زواج القُصر محظور بموجب المادة 581 من القانون المدني الانتقالي، موضحة بأن المتورطين في هذه الممارسات يخضعون لمساءلة قانونية. وأكد السيد سيوم قبريسوس مدير مديرية تسني بأن الإدارة ستعمل بشكل وثيق مع شركائها للحد من الممارسات الضارة بصحة الأطفال والنساء. قدمت دعوة بمديرية عد قيح إلى تنظيم زيارات منتظمة للمواقع التاريخية والتنموية لما لها من دور في توسيع المعرفة وتعزيز الوعي بالإرث الحضاري والإنجازات التنموية التي تزخر بها المنطقة.
أوضح مسؤول الإعلام والتوعية السياحية بمديرية عبد دقيح السيد تسفاي قرماي أن المديرية تضم العديد من المواقع التاريخية والتنموية المهمة، إلا أن الإقبال على زيارتها من قبل المواطنين لا يزال دون المستوى المطلوب، داعيا إلى تشجيع الرحلات المنظمة سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات، مع إلى اهتمام خاص بتنظيم الزيارات المدرسية لتعزيز معرفة الطلاب بتاريخ بلادهم وتراثها. وأشار إلى أن أعداد الزوار من داخل البلاد وخارجها تشهد تزايدا مستمرا، موضحا أن طلبة كلية التعليم وعلم اللغات إلى جانب أكثر من 300 زائر من 21 دولة نفذوا خلال الفترة الماضية زيارات فردية وجماعية إلى عدد من المواقع التاريخية. جانبه أكد عضو المتحف الوطني السيد إبراهيم عمر أن الزيارة الميدانية للمواقع الأثرية تمنح الزائر فهما أعمق مما توفره الصور أو المواد المرئية، داعيا الشباب إلى التعرف عن قرب على ما تزخر به البلاد من مواقع أثرية وتراثية. وتضم مديرية عبد الدقيح عددا من أبرز المواقع التاريخية والأثرية التي يقصدها الزوار، من بينها قحيطو وسد سافيرة وعد ألوتي ومقابر قفصه وعشكا وتخندع وحشمله ودرعا. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أنهى الرئيس السنغالي ديوماي فاي زيارة عمل إلى مالي استمرت يوما واحدا، وأعلنت الرئاسة السنغالية أنها جاءت بدعوة من الرئيس المالي الجنرال أسيم غويتا. وبحسب الرئاسة المالية فإن رئيسي البلدين خصصا جانبا كبيرا من مباحثاتهما لقضايا السلام والأمن في الساحل، مضيفة أن ديوماي فاي شدد على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المنسق بين دول المنطقة، وجدد استعداد بلاده لمواكبة مالي في الحرب ضد التحديات الأمنية وفي الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور مع نظرائهما بغية عقد قمة لرؤساء الدول في أقرب الآجال تخصص لتعزيز التعاون النقدي والاقتصادي والإدارة المنسقة للموارد المائية وفقا للرئاسة المالية. أكدت وزارة الدفاع السعودية ضربات، معلنة في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما استهدف ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق، متهمة تلك الجماعات بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض مسؤوليتها عن تنفيذ ضربات داخل الأراضي العراقية منذ انطلاق المواجهات بين طهران وواشنطن. في غضون ذلك، أعلن الحشد الشعبي أن مقره الرئيسي في البصرة الواقعة جنوب شرقي العراق بالقرب من الحدود الإيرانية تعرض لغارة جوية. ونعى الحشد في حصيلة غير نهائية ما لا يقل عن 20 من عناصره، مشيرا إلى إصابة 32 آخرين بجروح. وأوضح أن الهجمات طالت مقار الهيئة في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، ومخلفة أضرارا مادية متفاوتة في عدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. أجرى الفريق لورانس مباتا قائد الجيش الجنوب إفريقي محادثات مع نظرائه الروس خلال زيارة لموسكو، وهي الزيارة التي صرح الجانب الروسي بأنها أثمرت عن اتفاق لتعزيز العلاقات بين القوات البرية في البلدين. وكان مباتا الذي يقوم بزيارته الرسمية الثانية لروسيا ضمن وفد عسكري، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيزور أكاديميات عسكرية وشركات دفاعية عقب إجراء محادثات في العاصمة. وقالت الوزارة الروسية في بيان، ناقش الجانبان مشاريع مشتركة في مقر القيادة العامة للجيش الروسي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية لجيشي البلدين. وأضاف البيان، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن زيادة تعزيز التعاون بين القوات البرية في مجالات شتى. ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان وفق هيئة الرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي قبل أن ترفعه لاحقا، بينما جرى تسجيل عشرات الإصابات وسقوط قتلى وانهيار مبان جراء الزلزال.
وصلت شدة الزلزال إلى الدرجة السابعة وهي الأعلى على السلم شيندو الياباني للزلازل وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غربي البلاد، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غربي البلاد. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. انطلاق عمل المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضا على أعضائها. سيمينار لضمان حقوق الأطفال في مديرية تسني. في مالي الأمن والاقتصاد والموارد المائية أبرز ملفات مباحثات غويتا وفاي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. قائد جيش جنوب أفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

زبرة عن حتى فيني ليو سر زعتقة مصوت خون كسع زمروة حج خابزي يغيد حيزوة تلعي وسدى تلعي وسدى

0: جدعنا انت عقيد ولا حياتها خصوص تجي ما بقلبك كاي تعالى تفو حجم تمسكو ودينا
1: ويتابيت ابيت
0: شيدنا
1: وتعت رخيب
0: بمنتاي
1: نزا سبيت ايسي
0: هيا
1: زد في روح زنظرة تنسي
0: أزل
1: بسوكو فسيسو بايتو تغزى علي بايتو هم تقبرو بايتو تغزى علي بايتو هم تقبرو

0: ብሕሉፍ ስራሕትና ገምጊምና ናብ ዝሓሸ መጻኢ ክወስደና ዝኽእል መርሓ ጎደና እንሕንፀሉን እንቕይሰሉን መድረኽ ምዃኑ ብምግላጽ ዕቱብ ገምጋም ብምክያድ ውርፅፅ መደባት ክሕንፀፅ ኣዘኻኺሩ። ኣቶ ዮሱፍ ብተወሳኺ ንዘቤታዊ ኩነታትና ብመንፅር ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ብምትንታን ኤርትራ ካብ ግዳማዊ ምትእታዋትን ናፃ ዝኾነ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ንእንኽተሎ ንፁር ፖሊሲታት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለፂ ኣቕሪቦ። ኣብዚ ዋዕላ ኩለን ውዳቤታት ፀብፀባትን ክቕርባን ከለዋ ንተመክሮን ናይ ነዊሕ ራእይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትምህርቲ ብመንፅር መበል 50 ዓመታት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምውናን ሃገራዊ ትረኻን ዘመናዊ ስርዓተ መራኸቢታትን ከምኡውን ንኣተላልያን ኣፈታትሓን ግርጭታት ዝምልከት መግለፅታት ተዋሂቡ። ሻሙ ናይ ዋዕላ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክሳብ 31 ሓምለ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ክቐፅል እዩ።
1: ናብ ካል ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ብርሰት ብምግታእ ካብቲ ገረብ ንምስሳን ብዝተካየደ ኮስኳሳትን ናይ ምቁፃር ስራሕን ኩነታት ኣግራብ ናብ ነብሩ ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሓላፊ ምቁፃር ካብቲ ገረብን እንስሳ ዘግራብን ኣቶ ኪዳነ ኣማረ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ረብሓታት ዕቃብ ኣግራብ ኣብ ርጋታ ከባብን ስነ ሂወታዊ ብዙሕነትን ብዝግባእ ተረዲኡ ንሓለውን ምክንኻኑን ብዕቱብ ክሰርሕ ዝተካየደ ንጥፈታት ኣባይታ ዝምስግን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊፆ። እቲ ንዞባ ብመበቆላዊ ኣግራብ ሃብታም ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ዘይ ሓላፍነታዊ ኣጠቃቅማ ዝወረደ ዕንወት ንምፍዋስ ብዝተካየደ ፃዕሪ ባዲሙ ዝነበረ ከባቢታት ናብ ዝነበሮ ይምለስ ከም ዘሎ እውን ኣፍሪጦ። ጎንጎን እቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝካየድ ዘመተታት ጥሕሰት ክፍፅሙን ዝተረኽቡ ኣራም ስጉምቲ ከም ተወሰደሎም ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋር ሓስታት 84,000 ናቕፋ ናብ ካዝና መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። ንኩነታት እንስሳ ዘገዳም ኣመልኪቱ ድማ ኣቶ ኪዳነ ብሰንኪ ብርሰት ኣግራብ ካብ ምዕቆቢኦም ርሕቖም ፀንሑ ማሕድሮኦም ናብ ንቡር ስለ ዝተመልሰ ቁፅሮም ይስስን ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣብ ምስላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዘተኮራ ዝተምህሮ ተዋሂቦም ወኪል ሪና ኣዱንያ ገብረ ማርያም ንዘዳሎ ፀብጻብ ኣርሴም ኣስመሮን ከተቕርብ እያ።
2: ቤት ፅሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ተሰነይ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮና ምርጋዝ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንኣመሓደርቲ ከባቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ሂቦም። ኣብቲ ንዞባ ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ዘውርድ ድሑር ባህልታትን ልምድታትን ብሓፈሻ ምኽንሻብን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ተራኮም መምሕዳራትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ክሕይል ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ሚካኤል ገብረ ስላሴ ፀዊዖም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ገብሪ ሂወት ተኸስተ ብወገኑ ኤርትራ ኣብ 2030 ነፃ ካብ ክሽቦ ንኽትእውጅ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተወሃይዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ተርእዮ ኣብ መብዛሕትኤን ምምሕዳራት ከባቢ ጎዲሉ እኳ እንተሎ ስግር ሩባጋሽ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ግና ብዙሕ ስራሕ ይፅበዮም ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም ሞታ ደንዕሸልን ካብ ቀንዲ ሳዕቤናት ክሽቦን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምዃኑ ብምንፃር ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ኣብ ምውጋዱ ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎም ተላብዮም። ካብ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ መንእሰይ ሓፊዛ መሓመድ ብወገና ኣብ ኤርትራ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብኣዋጅ ቁፅሪ 58 ዝባድ 2007 መርዓ ትሕቲ ዕድመ ድማ ብመሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ዓንቀፅ 581 ክልኩላት ምዃኖም ጠቒሳ ኣብቲ ተግባራት ዝሳትፉ ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ምዃኖም ኣነፂራ። ኣመሓዳሪ ንዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ብግዲዩ ንጥዕና ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝሃስ ተግባራት ንምግታእ ምምሕዳር ንዞባ ምስ መሻርክቱ ብዝለዓለ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊፁ።
1: ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሸሎሞንን ዓዲ ሓውያን ዘድሊ ቅጥዕታት ንዘማሉ 25 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 224 ዜጋታት መሬት ጤሳ ተዓዲሉ። መስርሕ ዕደላ ብመሰረት መምርሒ ሚኒስትሪ መሬት ማይና ከባብን ከም ተኻይደን ንነፍሲ ወከፍ ይኽሬታ ነፍሲ ወከፎም ንመንበሪ ዘገልግል 250 ሜትር መሬት ከምዝተዋሃበን ወኪል ሚኒስትሪ መሬት ማይና ከባብን ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ዖባ ሚካኤል ተስፋ ገርግሽ ገሊፆ። ግዜያዊት ኣመሓዳሪት ንዞባ እምኒ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፍቃዱ ብወገና ብዝተፈላለየ ምክንያት ተደናጊዙ ዝፀንሐ ዕደላ መሬት ጤሳ ምጅማሩ እፎይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘይተዓደሉ ሰነዳቶም ምስ ተፃፈፈ ከም ዝወሃቦ ኣፍሊጣ። መሬት ጤሳ ዝተዓደሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዝተዋህቦ መሬት ብዓቕሞም ኣብቲ ዝድለ መዓላ ከም ዘውዕልዎ ገሊፆም። ኣብ ንዞባ ናቕፋ ብተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝተገብረ ገንዘባዊ ደገፍ ካብ 11 መምሕዳራት ከባቢ ንዝተለለየ 58 ስድራ ስዋ ተማቃሪሑ። ب25 حمله بسغبرنا مرخاب سنسعات اما حضرتي نو زوبا اتو ياقوب ادريس مدقاف صدراس وات حلنا وعقب الذهب زقنتها وحلافنت مخاونو بمقاس تمهارو بيت تمرتي محبره وسنفلتت نزوسرو توغسو موغيسو دايركتور بيت تمرتي محبره وسنفلتت نافا اتو يوهانس قلتا بوغونو زتغبره دغف ملوقتو رزين مخاونو بمغلاص تمهارو نسدراس وات دغف مغبار كابزو جمهورو زاقيد السات 4000 نافا كم تعدل اغريزو اتو يوهانس وسيخو ملقاس دمن ما اتو تاون تفتاتنون كابتي بتمهارو زتغبر مدبات كم زخونا ابريهم دغف زتغبرو لوم زيكاتات كم محدارات كبابي باقلا ابلو ماريت لابا اغرا موو بيان اندلالن كومون ممحدارات كبابي بارو حدن بارو كلتن كتمانا فا زتواصويا زو خبركم تعزب تسعيبو زغرب زينات هاكرات وصاي كون مكتالكم كتقصل دغما بغبر عدم زينو مسناو اير تي في قتلالو زغركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زينو وصاي أمريكا كابز بارت في بابليك جايناك تقبرو نسان حشامة تنكسا استي روبوتات كم زو قارت صوتو أفريطا اتسو قمتي أبس لا تكنولوجي سب سرحو بلحي أب جاينا تسان حتى مركاسنت نمقدالن تسطان محاسن مخانو أمريكا حبيرالا أمريكا اتاو روبوتات رايزي كون اتاو فرياز توسن إلترونيكاوي آغوحو جاينا وندو كم زو بولتو غاليزا اتي نقداو سو قمتي بغطا أب تقبارو علو كم زلو بيت صحفت قمجا أمريكا مالي إسان جعتن حاملة عرديهم نتي تقبار بتريزو خونن تشاينا ممحدار پريزدن دونالد ترامب تطاوي قداي أمغنيو أبلعلي فرياتاز غورزولو درتا كقارو تصوي عام نزي توسيدو زولو سقومتي ملسا قبري كمتهبه لوب محبار بما ننقداو زندنا كلتين حقرات باقلو تاكو تصلو ومخانو أفريطا أو كلتشن عسلان أربعتن لعلي شدو شيميتن سوسان بيليون دولار زنبري نقداو ملوات أميركان تشاينا أو كلتشن عسلان حمشن نابستات 499 بليون دولار كم زوردت سبسقابات يردوهم العلمة تنكرت بيناوي كتباو إقدان زركبو نقداو محنوغتات كاب كندي تنكتات علماو كتباوي منقل قوال كوينو مهلاوميو زدكاس قبس انتونيزيان نابستفلا ليت صلاتات بحبار كسر حزخلن نايم رحتي زربا كايدن President عبدالفتاح السيسين President قيس سعيدن تمال عسران شعاتن حملة أبزو كايرو ناي تليفون زرب هاقراتوم أبز اللاتات نقدي وفري تسطان مكتا بحاريا وحرقاتاتن كتحقا قزا مخانان حبيروهم قدس انتونيزيا مزيكازي قدامو متتتاو نمكتان زوو تسطان محاسن بحبار كمز سرحا أبتي زرب قليسان إزي كمزي لنكولو كلتين هاقرات مستر رؤسو سانة هزبي فلسطين نمر رقاز أبز قبر زوو تسعري كمز تحقا قزاونا رقاقيسان زي كازي كلو لاو ليبيا بسلان ومعراف قدامو متتتاو بمتكل كمزك او ما بمحبار قداي ليبيا بليبيا وانتراي كعرف كمزد قفاف ليتان مراحتي قبس انتونيزيان او قداي كلو لاو زوبا ماكلا مبرا ون اسفحون كم تزرع روبو تاقلي تلعون هزباش ريبابليك جاينا نهندن شدو شعمتاتو غايتو تسانحب بمريز كاير نقداو نتفتات داق مايك جمرا مغانان حابيران بمسرط حابريتا سمزك لتين هاقرات اتي كاب كلتشين عسران تقاري تسوطين حينك داون نتفتات كاب فلمازمة صور حين حاسا كمزي جمر تفالي طلعو اتي نك داون نتفتات بمغنات لبدا كورونا فيروس امانقو كلتين هاقرات بستفترة دوباو مستحابن دوي لكم تسانحيوم تسابس عواز ردو مجمار مريتاوي نك داون نتفتات نمتن كلتاوي نك داون ملوات اكاسفوحو كمزي خليه مات كلتين هاقراتا كلتشين عسران حمشن لعلي 155 بليون دولار زقمت نقداوي من اللوات كمزا كايرات سبت صعباتي حبرون جاينا نهندن عمونغا زد تغسطة دوباو متفنان بسلان ومعراف كايرو تسانحا تسعوق ديبلوماسيا وركبات وطاو تسيت كم اتارخ ووين زقلصا كلتين هاقراتا ستاسلسة شعن حمشن 200 كيلومتر زرقح مريتاو دوب كمزا اللوان يتكاس President America Donald Trump Mr. President Ukraine Volodymyr Zelensky of Katama Washington DC tarahibu wutsi tawze takam zekay rahabiro President Trump zirzir naytiz takhayde rikb kwanta zegeletsa President Volodymyr Zelensky gna eti zete awotadrawi degef bondu duma ab memebal sir'ati misal zetokor menbaru habiro President Trump Ukraine tsare misal katama abil ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ፍቓድ ከምዝ

0: du har fett tunn?
1: شادشاي ورار
0: اي رخب كان دانييل حتوخا اب عنسبا معنيده سمينا وساحل كباب دندن ويدمان افا استخايده مبل كندي ورار نيرو يعني راح توخا ملسي لا مبل سالساي ورار ينيرو تي شادشاي ورار دبلكايو تو فريق اي كخبز بهالنا موداتا زنبره وراريو تقدماي ورار دما اب كبابي امبادور هون دوبو بنز تخايده ربعي ورارك اب جنبار سمينا وساحل نافان استخايده سلاز تعملسي سالساي ورار كوينو كابتري شنجاتي 279 كساب تشات لكاتي شنجاتي 279 زتنح ورار نيرو مالتيو رايعوت نغاش ناب سالسي تحطوها خنسغرينا اب قدماي ورار ثورا ايرترا كابزوم زسعبو ايناي عردتات قديفون ندحري تمليسون ها نافا لا كرن حدا قمحره ما امبادرهو
1: ما امبادرهو
0: ملو ملسي رخيب كالها عوت حراي كوسر وددر كم يالو
2: حاني
0: نبسال سي تحتو خخن سجرينا هجرات افريكا كابزوم زسعبو مركوس جيرو اي قومن ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ها بعاليت ما بقانقا
2: لا قبيلان بهيرن
0: اي رخب كان كوسر حتوخي هجرات افريكا كابزوم زسعبو مركوس جيرو اي قومن يعتبل نيرا تين مرات دما ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ها بعاليت مد ما بقوانقو يعنيرن سلازي ملسي ها بسفحات يعنيرا اتكال قبيلان بهيرن عاليت كوم دما قوانقو ازبل زلو اتقندي بهاجرات افريقا مركوس دنبرة يونيرو مالاتيو رايوسان نباه تمليسنا لنا نبسال سيتي حتوخو خنسقرينا مرجع سلازي اللاتكي استو علابيل كمالسي كاب عسر تحموشتك ساب عسر شومون تكفل زمن سميناوي وغن إرترا أب تحتمن يمحادر نيرو ها سلطانات لا دقللات ها نايبات ما بحر نقستات
3: ما بحر نقستات
0: اي رخب كان نيوسان حطوخي كاب عسر تحموشتك ساب عسر شومونتك في لزمن سميناوي وغن إرترا أب تحتمن يمحادر نيرو يعنيرا تن مرجعات الدماء ها سلطانات لا دقللات ها نايبات ما بحر نقستات كونكالو ملسي ها نايبات يا إذا خفالزي أب تحت قزات تركاويان آتيو كابحر قيقون باطعن بوكل تتوم قزات زنبورو نايبات يما حدر نيرو مالاتيو سلزي هاي رخب كان دانيئل نواها تماليسنا لنا نايمو داتا حتو خاخد سابيا نايك ادمي حادة مليون عمت أسكرين تنتاو سب أبيناي كفالناي هاقرنا ترخيبو
1: أبويا
0: هاري أبويا تابوت أبي أنيرا رخيب كأن الله عندها جن ملا
1: سوزر كهباري دوباو كهباري
0: ملو ملس رخيب كأن الله دانيل حتى خانك قد ما حدا مليون عمت أسكرين أنت وسب أبي نايك فالنها جرنا ترخيب أنيرا سلازم ملسي أبويا دن كالي أخوينو أب سمينا وكيح بحري كفالني هاقر ناركب بويا دما هم تخلاتنا نفلتو مسرت في القتن تاريخن كنو بلو نخيل مالاتيو حراي عوت ناباها سيقيرنا لنا نايمو داتا حتوخيك قدم نايمو داتا حتوخا محتاتنا

وتوقعات عليكم ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البداية نستهل بأهم وأبرز العناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماي عين. سيمينار لضمان حقوق الأطفال بمديرية السنة. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات مكثفة على إيران. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق كينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح رسميا المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين يوم 28 من يوليو في دالاس بولاية تكساس تحت شعار إساس متين واستشراف للمستقبل. وشهد المؤتمر السنوي الذي افتتحه السيد يوسف صايق مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حضور 450 من مختلف الفئات العمرية ممثلين لمختلف الولايات والمدن الأمريكية من أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية واتحاد المرأة وشباب الجبهة الشعبية وحدري ومواطنين آخرين. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في الولايات المتحدة السيد برهاني جبرهويت في كلمة الافتتاح بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تنظيماتنا ووحدتنا الداخلية ورفع مستوى وعينا الوطني الجماعي، وبالتالي أهمية ضمان الجاهزية اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تعترضنا. وقال السيد برهاني أن الإنجازات الدبلوماسية تعكس الوضع الداخلي، مضيفا أن الجهود والمبادرات التي نفذت العام الماضي لتوسيع نطاق عمل التنظيمات وزيادة مشاركة المواطنين في شؤونهم الوطنية قد أثمرت بنتائج جديرة بالتقدير، حثا المشاركين في المؤتمر على تقييم المهام التنظيمية والسياسية بعمق ووضع خطط عمل واضحة لتعزيزها في العام المقبل. من جانبه قال مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية السيد يوسف صايق بأن مؤتمراتنا ومهرجاناتنا تعتبر منبر لتقييم أعمالنا السابقة وصياغة خارطة الطريق تقودنا نحو مستقبل أفضل، مذكرا بضرورة إجراء تقييم جاد وصياغة خطط ملموسة. كما استعرض السيد يوسف صايق الوضع الداخلي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وقدم عرضا شاملا لسياسات إريتريا الواضحة والرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الغنى الإفريقي والبحر الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية. وقدمت جميع التنظيمات تقاريرها في المؤتمر، كما عرضت تجربة الجبهة الشعبية ورؤيتها طويلة الأمد في مجال التعليم في ضوء الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة، إلى جانب موضوعات امتلاك السردية الوطنية وأنظمة الاتصال الحديثة وإدارة النزاعات وتسويتها. هذا ويتواصل المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين حتى 31 من يوليو متضمنا أنشطة متنوعة. أعلنت الجهات المختصة بمديرية ماي عيني عن تحقق نتائج إيجابية ملموسة في استعادة القطاع النباتي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك بفضل التوعية المجتمعية وحملات الرقابة الصارمة لمكافحة قطع الأشجار. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بالمديرية السيد كداني أماري أن رفع وعي المواطنين بأهمية حماية البيئة والتصدي للاستخدام غير المسؤول للموارد أسهم في التعافي التدريجي للمناطق المتضررة وعودة الحياة البرية إلى وضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إدخال نحو 84 ألف نخفة إلى خزينة الدولة كغرامات رادعة. وذكر أن المديرية قنية بالأشجار المستوطنة وأن المناطق المتضررة تخضع حاليا لعمليات استعادة الأشجار بفضل الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بوضع الحياة البرية، قال السيد كيداني أن أعداد أنواع الحياة البرية التي كانت قد نزحت بسبب تدمير القابات أخذ في الازدياد، وذلك مع عودتها إلى طبيعتها. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية السني سيمينارا حول ضمان حقوق الأطفال والنساء لمسؤولي الضواحي وقادة الأديان والأعيان. ودعا مسؤول المكتب السيد ميكائيل جبر سلاسي لتعزيز دور المجتمع والإدارات والهيئات الحكومية الأخرى للقضاء على الثقافات والممارسات المتخلفة التي تضر بصحة المرأة بشكل عام وبختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص. من جانبه قال مسؤول مكتب الصحة العامة السيد جبرهويت التخصي أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع شركائها لإعلان إريتريا خالية من الختان بحلول عام 2030،
مشيرا إلى أنه رغم تراجع الظاهرة في معظم إدارات الضواحي، ولكن لا يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في القرى الواقعة على الجانب الآخر من نهر القعش. وذكر أن وفيات الأمهات أثناء الولادة والرضع من بين العواقب الرئيسية لختان الإناث وزواج القاصرات، حاثا الأسر والمجتمع على المشاركة الفعالة في القضاء عليها. وصرحت الشابة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام بأن ممارسة ختان الإناث في إريتريا محظورة بموجب المرسوم رقم 158 للعام 2007، وأن زواج القصر محظور بموجب المادة 581 من القانون المدني الانتقالي، موضحة بأن المتورطين في هذه الممارسات يخضعون لمساءلة قانونية. وأكد سيد سيوم جابريسوس مدير مديرية سني بأن الإدارة ستعمل بشكل وثيق مع شركائها للحد من الممارسات الضارة بصحة الأطفال والنساء. تم توزيع أراضي الملكية الخاصة طيسة على 224 مواطنا من بينهم 25 امرأة، مما نسوف الشروط المطلوبة في إدارة ضواحي عدي شلمون وعد حاوية بمديرية ابن حيلي. وصرح السيد عقبان ميكائيل تسفاقرقيش ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية بأن عملية التوزيع تمت وفقا لتوجيهات الوزارة، حيث منح كل مستفيد قطعة أرض بمساحة 250 مترا مربعا للأغراض السكنية. ومن جانبها قالت القائمة بأعمال مدير مديرية ابن حيلي السيدة ترحاس فغالو أنه لمن دواعي الارتياح استئناف توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة، والذي كان قد تأجل لأسباب مختلفة. وذكرت أنه سيتم منح الذين لم يحصلوا على الأراضي في الدفعة الحالية بمجرد الانتهاء من إنجاز وثائقهم. وقال الأشخاص الذين وزعت عليهم الأراضي أنهم سيستغلون هذه الأراضي بأقصى ما لديهم من قدرة. قدم طلاب مدرسة العلوم الاجتماعية في مديرية نخفة دعما ماليا استهدف 58 أسرة من أسر الشهداء موزعين على 11 إدارة ضاحية بالمديرية. وخلال حفل التسليم الذي أقيم في 25 من يوليو الجاري، أشاد مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر الشهداء. ومن جانبه أكد مدير مدرسة العلوم الاجتماعية بنخفة السيد يوهنس قلتا على الأثر المعنوي البالغ لهذا الدعم، موضحا أن إجمالي المساعدات المقدمة من الطلاب لأسر الشهداء بلغت حتى الآن نحو 400 ألف نخفة، إلى جانب تنظيمهم لأنشطة مجتمعية متكاملة تشمل التبرع بالدم والحملات العمالية. وأضاف أن أنشطة التبرع بالدم وجمع التبرعات تعد أيضا من بين البرامج التي ينفذها الطلاب، وشملت قائمة المواطنين المستفيدين من الدعم سكان مناطق بقلة وأبولو وماريت ولابا وأقرع ومعو وبيان وإندلال، بالإضافة إلى إدارة ضاحيتي واحد واثنين في مدينة نخفة. بشكل الأفضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. استأنف الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، وذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء النسبي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيرانية، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. وفي المقابل أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 2 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم في جنوب البلاد. من جهته أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار. هذا وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء الضبيط سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع قينيا الاستوائية والغابون اتفاقية الالتزام المشتركة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا. ووقع الاتفاقية بحسب بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في قينيا الاستوائية سيميون يونو إيسونا أنجي ورئيس المحكمة الدستورية في الغابون ديوديني أبا أونو بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي إدوارد بيذمانا والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ألبرت شينغيرو وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. ويأتي الاتفاق في إطار تسوية نزاع حدودي طويل بين قينيا الاستوائية والغابون بشأن السيادة على عدد من الجزر والمناطق البحرية في خليج قينيا.
وهو خلاف استمر لعقود وأحالته الدولتان إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. أفادت قناة تلفزيونية أن الهند والصين ستستأنفان التجارة رسميا عبر المعابر الحدودية بدءا من الأول من أغسطس، وينظر إلى هذا على أنه خطوة جديدة في تطبيع العلاقات بين أكبر اقتصاديين في آسيا بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد 19 والتوترات في المنطقة الحدودية. وبحسب الخطة ستستأنف التجارة عبر معبر ناثولا الحدودي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات. ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة الافتتاح ممثلون عن كلا البلدين، مما يمثل عودة أحد أهم طرق التجارة بين الهند والصين. هذا وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين بشكل كبير بعد اشتباكات عام 2020 في منطقة شرق لاداخ، والتي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربع جنود صينيين على الأقل. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين دأبت على التنديد بشدة بنزعة الولايات المتحدة إلى التذرع تعسفا بالأمن القومي لقمع الشركات الصينية، وشددت خلال مؤتمرها الصحفي الدوري على أن السياسة الحمائية لا تحسب أي شكل من الأشكال القدرة التنافسية الأمريكية، بل تضر فقط بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين، ولوحت بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الشركات الصينية. وأدرجت الأجهزة الروبوتية المتقدمة، وهو مصطلح يشمل الروبوتات المتنقلة، في قائمة الهيئة الأمريكية المنظمة لقطاع الاتصالات التي كانت تقتصر على بعض أنواع الطائرات المسيرة، وكذلك منتجات شركتي هواوي وشاينا تيليكوم الصينيتين. واتخذ هذا القرار استنادا إلى استنتاجات فريق عمل شكله البيت الأبيض. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإرثيين الأمريكي. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماعين. سيمينار لضمان حقوق الأطفال بمديرية حسني. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران. الاتحاد الافريقي يرحب باتفاق كينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. الهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. شكرا فاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم الى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ዓመት መጽእ ጽባቑ ዘርጊሑ እናተሓደሰን እናደመቐን ዝኸይ ዘሎ ሃገራዊ ንግደት ፌስቲቫል ኤርትራ መሶብ ፍቕሪ ልቢ ዝማእከሉ መሶብ ወግዒ ልቦና ጽላሉ መሶብ ጽባቐ ብሕብርታትና ዝደመቐ መሶብ ሓድነት ስጡም ቀለቤት መሶብ ሃገራውነት ውደደምን ልብን ዝጠናነግ ከም ስሩን ኣካልን ስለዚ ድማ እዩ ፌስቲቫልና ሰብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ኣብ ሓደ ልቢ ዘስመረን ዘዕሰለን እንሆ ሎሚ ድማ መጋረጁ ይዓፅዋሎ ሰላም ከመይ ትኾኑ
1: بعد تسعة أيام في هذا في هذه الساحة ها قد وصلنا إلى ختام هذا الحدث الذي يمثل ثقافة وتاريخ وتقاليد وكل عادات الشعب الإرتري وصلنا إلى ختام هذا الحدث وها نحن في هذا المناسبة أو هذه المناسبة سنقدم مجموعة من البرامج نتمنى أن تنال إعجابكم
0: ስዒቡ ደርፊ ብቋንቋ ትግርኛ ይኸውን ነዊሕ ዘርእስታ ድምፃዊ ረዘነ ዓለም ገጥሚ ገብሪሂወት ፀሓዬ ዜማ ረዘነ ዓለም ሰናይ ምክትታል
1: ወቅተን ጠይባ ወሸይቀ ንርጅሁ ለኩም ማዓ ፍቅራት ሃዘ ልበርናመጅ

0: ስዒቡ ቃል አቦ ወንበር ሀገራዊ አዋሃዲ ሽማግሌ በዓላት ክቡር አምባሳደር ዘመደ ተክለ بخبري عن مدرخ نعدم
1: الآن سيقدم لنا رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات كلمة بهذه المناسبة فليتفضل مشكورا
2: بخبركم أما حضرت زباطات أكلات منقستي لعلوت حلفتي أقروين محبرات كبوران كبورات وكلت زباطات زخبركن زخبركمن دقاقي من أخم نبلو حجوين عمت متأي بهلاوي لمدي هزب إرتران هاقرنا كوينو وانو بزفكدو لعول مدلاوات من مكبار اتو بمعروقا قباب بوقعي بقلت عصر تشمون تحاملي بخبور برزيدنت هاقر إرترا أتو إساسا فوركي زتغفته فستيبال كلتشحن أسران شدشتن لومي ናይ መዛዘም መደብ ገብር ኣብዚ ተኣኪብና ኣለና እንኳዕ ብድሓን መጻኩም ሃገራዊ መደብ ፌስቲቫል ኤርትራ ንትሽዓተ መዓልታት ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ብቐጻሊ ንህዝቢ እናዘናግዐ ሃገራዊ ሃብቲ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ምርኢት መጻሕፍትታት سمينارات مهزوتات وزته كرئن كساسن زغنه ترغمن قم نغرون ابوق عوي مغفتيون اوق عوي مدمدم ساعاتون نخت صعبون نخل نطفاتو اب امرها زخزن كايو نبارخت غبرون زخل بموتي ናይ ኩሉ ኣብዚ ብኮሚቴታትን ንኡሳን ኮሚቴታትን ዝተሳተፈ ውፅኢት ናይ ድኻሙ ክሳብ ክንደይ ዝዝከር ኣሰር ገዲፉ ከም ዘለዉ ንምንፅብራቅ እቲ እወታዊ ወገኑ ከም ኣገዳሲ ተመክሮ ከም ትምህርቲ ተወሲዱ ኣብ ስራሕ ንዘሎ ንዕብየት ንጥፈቱ ክሓስብ ወይ ክሰርሕ እቲ ንኡስ ዘሎ ከዓ ካብዚ ተመክሮ ተማሂሩ ንዘለዎ ደረጃ ንምዕባለ ከበርኾ እቲ ተቐሎ ዓብ ምዃኑ ኣይማትእን። ፌስቲቫል ኤርትራ ዓመት ዓመት ንመደባቱ ዝምልከት

0: الفقرة التالية ستكون توزيع شهادات المشاركة وشهادات التقدير في المهرجان.
1: سعيبو معدل شلمات ناي تساتاف النتي خون لذي شلمات عدل لنا كبور أمبسادر زمد تغلي بخبري أمبدر نعدل زوبا ماكل
0: الإقليم الأوسط

0: التالي إقليم شمال البحر الأحمر.
1: زوبا سمناوي قيح بحري. زوبا سمناوي قيح بحري.

0: إقليم جنوب البحر الأحمر.
1: زوبا دواوي قيح بحري. زوبا دواوي قيح بحري.

حزب خناما كدما داما لايتا ايتا عند حزب حلو بورتا استرحو منبري ابايتي الله بغلتي صوتاتات يسرح ازي بغودا انان درف منقسقس تسنيو نتا كدما تبال منبر غزا بدرف منقسقس كقربام اذا درف زيا اب حزب خناما نعبايه وينك اب حقوم غزا خسر خلو زدرفي نسودما كم عقمو سوا تيل لام وزت قحرد اللوم يخل زوبا غاش باركا بودا انانا بوانكو خناما سعيبا ارهيت وقعيس السعيد كم توم كالوت وقعتات بلين تفتاون مرتون كوينو اب كلو بلين زنور لو خبايت كلمة ميت عامتات جميرو زتصوت وقعيو ازو وقع ازي كابتوم كالوت وقعتات فلي زبلو بعبيتن ابوتاتن اديتاتن كومون منسياتن ناعشتن كل عوز تصوت مخانيو اب بعلات مرعا اب كالا اقاتامتات بخبرن فام فام زتصوت كايو ارهيت بوانكو بلين زوبا عن سبا سناي مكتتال

أبا أمريكا لعل عصر تغلطه كل حجر بلاستيكا ومساريا نخي إقد حبري تخمح على الفان كلها أستاذ ميت كدماتني أمريكا جن بلاستيك إقدان أدلينة مزهلو دما كرأس كخفلان يرأيا حانت خبزن بلاستيكا ومساريا زغل كلا كدماتات سيات الكوينة نتم حانساب تتقيمكا اتدر بيوم مساريحتات مالت بلمدي يوز إنسرو طبعي لومز فلطو كم بلاستيكا وكرأسيت ممز اي مسته كي ترفز اقدت زعبيتني امريكا كتما تبهي لا تفلت بيكا فولز تبعلت ناي سياتل هزباو اقل قلوت اتسرح كم اتقلصو ولاون اتزبلت داقما ممسرح زكاية تكال بقوع كم زيكونيا تقلص مهنياتو اتاماشن دستوستن عغان زلو بلاستيكيا اتامسرح نقابلنت كم ممز اي مسته زخونة سترو نيشتي سلزخونة كي تمسرحه كم ماشين كودغي زرقه تبل مامي هاراس توهلت هزباو عقل قلوت نايسياتل التم حادر وستيخا اتا آنا زد كمان لاممز اي مسته ابسلاما ووكيانوس كيدا ناشحات عامتات كحققت بمصنح ناعساتات كتكتلن ويد ما دهر عسرت عامتات اوشت اكلات نايتي كم الجو قريب يزلوخ عساك تصنحني ايدلني تبل زوما بتحتيات قطيروم زنطفو جوجلة كن من نزناي سيات المئقاد مسرح مجماروم ابتن بلاستيك زد اقامات اكلات حلافنت كوس ديوم ترعيوم مبزحت انت اكلات بزق قدا كسما مع انكلوا قلقن نتاب كند بلاستيك كتقوم لخم زلووم استحبروا مساريحي واقا خبيرنا بمبال كمارورو يرأي لو نزد ما نروح عم بزي حاسم مجدي فتح أمركاب حاسو كلو جميرو مالو أو عمت لعلميليان ممز اي مسته مالت سترو نقزق أبزي حج اوانقن واقان ايز حدش بمنقست استعززلنا سترو بسلس تعتس في زايرو يركب يبل باب دانكن استبهله وانان ايزا نلعل سماني عمتات السرحت بيت مقبي اي فارس نسو قطيلو نززمت عاميلا كونان ممتعي مستقنهب قدم يدلن تخوينو نحطو بالحريو نتبقات كل تستسرحمو مستوقع حفاد ما تمسرحو نمسبح مريت تخوين دوق ازغير ممتعي مستنهبو ميبل ازغن فتح يكونان مغنياتو بازا ممتعي مسته كتساتي اسكفتني بلا نزاقا ستينيا كتمتعي مسفتنت زي كمتنا يقدم بلاستيكا وممتعي مسته بزن غتساتي عزيو غبير مخانو تردع نسو قلتيلو واقانا يزي حجم عبيرو زولو ممز اي مسته كابت قدم حجز نبره ويستلم ده ممز اي بسلست عطفي زايد قروب واقا انتا قودالة بمبال بجاملة يزعدقو ازي من قست زهابنا ممرحي فتحوي كونن نحنا عمويلنا زدقلبوو كان مالينا ندلي يبل انام مارره ويست بينسن استبهاله وناني ناي تاكو تايم استبهاله تكال نتناي كتماسيات الممرحي بقبوك كتقبرون كال امارازيتات بمتقام ابنتاو زخونا اكايدا يخطل كمزولون يحبر ابزحج اوان ازا تكال نعماوي لا التقربو اقحا كابزنا اسك سابز عبي كومبوستيو ازا مالت لكع نبلاستيك تمثل كوينو جن ببهرياو نقرات تسرحي اقحيو مستوق احفا دما تتأحينو نمسبح مريت دخعي خوون ونان نايزات كال زخونة بينسن بزعباز مبره كهب انكلو نحنا ونان تتكالات نزي كومبوست ولا بحاموش تعتفي واقانا يتقدم حج ان نتقاملو زنبرنا بلاستيكا وناوت نقزايو ندحنا تنزي ان نبرولو اكبابن حبرة السربن كساب زخونة زقبا ناتعري كان كايدي قبا ايبل ابزي كان ردو زلنا از كومبوست زبهال ناوتي مستقحفه نابت زقبا مسالت ايا وي اوش دماشن كاتو لو بازد ما ناب حمد تغيرو مسبح مريت مالت دقعي خوون ازي حج ان عزوبو اب سياتل زركب ناي كومبوست اندستري ناي صدرات كالكوينو بجيسن لنس تبهال ودومي كايد غازيتين يأمنا بلاستيكا وتحستو زلوم نقرات زمتقو وصعبين مسحاتة تطوم إزي إلكا خقمت زيك كال صعبين يزلوم بمبال مقلق زخمز سنالو نقرات
ኣብዚ ትካል ከይተረፈ ምስቲ ኮምፖስት ማለት ብባህርያዊ ነገራት ዝተሰርሐ ኣቕሓ እሞ ሕጂ ተጣሒኑ ንድኹዒ ዝቕረብ ዘሎ ሓመድ ሓሓሊፍካ ፕላስቲክ ከም ዝርከብ ይርአ። ጄሰን ለንስ ካብ 2008 ጀሚሩ ኣብዚ ስራሕ ዝነጥፍ ዘሎ ናይ ስያትን ላዕለዎት ሓለፍትን ሕብረተሰብን ነዚ ሓሳብ ብምድጋፍ ዘይትሳተፍ ወይ ዘይተሓባበር ነይሩ እንተ ደኣ ዝኸውን እዚ ትካል ኣይመሃለዎን ነይሩ ይብል። ማይታ ሽሓቶን ዝግመት ኮምፖስት ናብ ድኹዒ ይቕይር። ካብቶም ኣብ ስያትል ዝርከቡ ነዚ ፍርያት ዝደልዩ ዓበይቲ ትካላት ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ናይ ውልቆም ገዛ ጀርዲን ዝገብሩ ውልቀ ሰባት ድማ ክሸይጥ ይኽእል። ከተማ ስያትል ኣብቲ ጠገለ ዘይብሉ ሰብ ዝሳተፎ መፃወቲ ሜዳ ናይ ዝተፈላለየ ግጥማት ዝኾነ ስታድዮም ከይተረፈ ኮምፖስት ዝኾነ ናውቲ መብልዕን መስተይን ጥራሕ ንኽጥቀማያ ኣኺላ። ኣብ 2017 እዚ ሜዳ ካብቲ ሰብ ተጠቒሙ ዝጓሓፎ ኮምፖስት 96 ሚታዊት ኣብ መዓላ ናይ ድኹዒ ከም ዝውዕለ ይፍለጥ። ትሬቨር ጎቢ ዝተባህለ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ ድሕሪ ግጥማት ነቲ ሰብ ዝገድፎ ጓሓፍ ኣየናይ ዩ ፕላስቲክ ኣየናይ ከ ኮምፖስት ኢልካ ክትፈላለ እኳ ኣህላኽ እንትኾነ ግን ቲፎዞና ዝሰማምዕሉ ክሳብ ዝኾነ ንዓና ኣዕጋብ እዩ ይብል። ጋዜጠኛ ኣምና ቐፂላ ገለ ከተማታትን ትካላትን ናይ ኣሜሪካ ፕላስቲካዊ ናውቲ ንምውጋድ ዝከኣለን ክፅዕራ እንከለዋ ካናዳ ግን ኣብ መላእቲ ሃገር እገዳ ናይ ፕላስቲክ ከም ዘጽደቐት ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዲዩ ኣብ ግንቦት 2019 ዘውፅኦ መግለጺ ካናዳ ኣብ 2021 ተጠቃምነት ናይ ፕላስቲክ ከም እተወግድን ነዚ መሸጣ ወይ ከፍርያ ዝተረኽባ ትካላት ድማ ግቡእ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነለን ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዛ ኣንቦክስድ ዝተባህለት ኣብ ቶሮንቶ ትርከብ ቤት መሸጣ እቲ ንግዚኡ ተጠቒምካ እትጉሕፎ ፕላስቲክ ጠቕሊሎም ከም ዘወገድዎ ይፍለጥ። ዋና ናይዛ ትካል ሚሸል ከም እትሕብሮ እቲ ዕድጎ ኣስቤዛ ካብ ኣብ ጎማታት ተዓሽጉ ዝመጸካ ፍሬሽ ማለት ብሓድሽ ክትሪዮ ክድህስሶ ሽቱኡ ከተስተማቕሮን ኣለካ ዝብል መምርሒ ተኸቲልናይና ነቲ ንሓደ ግዜ ጥራሕ ተጠቒምካ ዝድርበ ፕላስቲክ ነወግድ ዘለና ትብል። ኣብዚ ትካል ክዕድጉ ዝመፁ ዓማዊል መብዛሕትኦም ናቶም ሳንጣ ወይ ጎማታት ናይ ጸባ ሒዞም እዮም ዝመፁ። ነቶም ዘይተማልኡ ዝኸውን መሸጣ ግን ኣሎ። ኣብዚ ትካል ገለ ትሕዝቶ ንኸይበላሸዉ ግድነት ኣብ ጎማታት ክቕመጡ ዘለዎም ኣለዉ። ሚሸል ብዛዕባ እዚ ክተብርህን ከላ ቀንዲ ዕላማ ናይ ትካልና ነቲ ንሓንሳብ ተጠቒምካ እትድርብዮ ፕላስቲክ ንምውጋድ እዩ። እዚ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ተቐሚጡሉ ዘሎ ፕላስቲክ ግን ንነዊሕ እዋን ከገልግለና እዩ። ምስቲ ዩዝ ኤን ስሮ ተባሂሉ ዝስመ ፕላስቲክ ዝወዳደር ኣይኮነን። እዚ ንነዊሕ እዋን ዘገልግል ዘላቕነት ዘለዎ ፍርያት እዩ ትብል።

زيكم حبرات منقصات أمريكا هزب كندا اتناي بلاستيك اقدا كم استقبلون اب تكباري وعلو خمزلوني في اللد سمانين حدا نميتاويت كاب هزب كندا نزا حساب كم زدقفو تكالا دما بلاستيك نمدفع يزعرون توساقي بمخفال بلاستيكا وقحف نمدفع يتحبابرون كم زلوي في اللد ام عرباوين هاقرات بوزح سب نتزدق امولو بلاستيكا ومساريحي كوغد ابزو بقاسلو بين كم زجمر كشقري خات تعزب قن بتاز دقيقة مو يجمر بدحريو الناس فحفاو خيد كم زخيل يأمن فيكي بوباس تبهلت اب تورونتو اتقمت عده عميل نايزت كاليا نسا اب قزاء بلاستيك زبهال ناوتي اي تزوترنيا نساخت قلت انكلا انا خمز مسلني زخونا نقر كنقبر اب ان نحاسبولو كنقبرو نخيلينا تعبين ناي بلاستيك فليتنا لنا قدم حجز قبرنايا زملا سايكونن بحج ان كايدو تنقاطات قن عبلوت اي كرئي نايو نابنت نحنا خمس درا ان كايدو زلنا تنقاطات لكيو اب عالم بزحلوت زي كمسي اخليو قن كل هزب عالم بزكا الو انتفتينو زي الوقت نقر يلن بفلا يبدقنا عبت الوا كنحدر لنا تبل قال شو دش عامت قالان فيكي بزعبا بلاستيك أبس تحتتتلو بلاستيك عبو قرآتي زامتس انسساتات مزبال عواد ما كحامو خمزخلو ود سبقن بزعبا زي بزو حفلو طيبولون مغنياتو بزعبا زان نبرا اللامدري سلازي كدس تبل ازي انخونا يوني ليفر ستبهالة قلوبا وتكال فرياتو اتوماب عالمنا تفتوتن فلوتاتن زخونيوم قلقا فرياتو دوف شامبو، ليبتون، كمون، فازلينيوم نايزت قال فريات البلاستيكا ومغمتي تعشقوم يوم زيشيتو ازي تقال عمتاوي كساب شوعاتا مئتي بشيح ميتريك تون نمعشق زخوم بلاستيكي دقام جان كوينز تبهله نايزت قال اكايادي نحنا كم تقال ان بلاستيك كنوقدو اي نخلنينا مغنياتو عالم ملو بلاستيكاو نقرات تتقيمو انقو حافة نحنا نبيننا تتق امنتو بمقرات انامسو لو تيلن ابتناي سوقو حفو بلاستيكات ابزقبر داقم ممسرحقن ابركوتنا كان زايد كنتعرا لنا بمبال كم زيكو عرصوو يقلز كاناداويان نقرانا بلاستيك يتقبرو علو تقالاتك كم تمنق استزام حلالفو ممرحي زخونة تقال كشيت ويكا فرست رخبة حلاف النت بمسكام نقيقو كغطس عالو مخانو عطنقيقو قازت اني عمنا نزي عقب مقلتي اب كندنتان كمهم زعام السلا بلاستيكا ومساريا زدق اما تقالات نزنخي تق اما زقرا وين كالا اما راتيتا زدق اما نتوم نزف الرياتكم بمعداق زدق او مسابات كوكوحفو انكلو كتنقو عالو ميلكا منقاف عيد اللنيو كتبليا نزنا يوني ليفر اكايد سراح تقاو ما كتقل تقلو ترايا ناتو قبرا ملسقن نتا ان فريو بلاستيكا ومعشاقي نعانا انت اخسي بنا مستو قحفة كندفرق انت دعا داقم امسرحنا ابتزبها زلو بلاستيكا وبكلا عبلو طخنا متنخ الينا بمبال اب كندي كام مسرطو نتحارقا زملت زلو بلاستيك مفراي بمقورات انكالا خلو مستا سرحا نزقبر مفواس مخانو عطو كرو بمقلاتيو مخصوط راح كم زقدسو دقالتا نسوه سيغو اتن احنا ناب عداقا ان نزرقوحو ببلاستيك ساعشة قفريات وحديو اتن كم زخمانا زعام السلا مستا تقمكا اتقوحفو بلاستيك زفريات كالات كساب كندي ميئتاوي

أدمره قحين ما قحين ذعب كله بزمتي ما هم ذا بوي حشين إلى بزمتي كابزين بس حبر خاين بأمتي بس قزية حبر خاين دعلفه ثم لا دار كب كوينو مز وسم سب الكامبر صبوه يتعذاريون صبوه نساون حجرا تدم زي ساس أمبر.

0: Ne, mani hatu bani. Mani ne.
1: Ingriz.
0: Ila bar'id. Na waridom hababatin gogul ay karna hamdud balay. Amtiyom hayale zariyomna. Da'aray wu'il hadiran ma mugulul ma btahad masa. Mustaliyan mis ma. مسباريا ثمن معين برنان هذا معتي قتلو هذا معتي قتلو حليفنا يو لماذا ذم بلا صافي مي قالو زبال ونود جا اسمري قتلا بيلو نعنا نعاتو يلو ثم حزود ما ياتي ومبر كفلنا عيل ما قدقداتو مسبلو اني تيت غرم قتلو اوتلو كابان سوزو بزياتي دي بحال طفيت سباي تزي قتلي قال لي قال له دنبلا سمسيو مخانه بصحالو بحال درف
2: بتوسخي عبتي لو مزعللو علال تمالي علمن سنتهم بصبقهم زحلفو كاب قصمتهم ببو
0: كن يختب الا متينا شومن تسبع عبد عرزايو راس على لا تلاهو متيو كتبنا حميد بحال ترجمان بنت طاليان اجي أنت حميد حوي أبدا قلت تم تم تم تم تم تم بلوه تأنا نقوله ديك كبتس حينا ينغي نتقرأينا تقرأي بطحي قد أن أبدا نزاها قرقن كسر أبلو بينا يتمت يقوله ولا مغي ولا مغي ولا قضلي تلاي نزقرب شمتت قبل يطفوه كن كتب الله دي بلا نزاهم زيا مثلا تحرك ما بلوه بزيار كبوالنا مركب سينيها سن هذا هركب وانرو سن زيا نقفيلا سن خبود اللي نزحت زي كلاف هو لم يكاكوي هو نغت كتب هو عيت ميت أتي ودي زي هزبي وني انتشيت كاس فقد هبت مات عدو كل سنة على سبران دبالو قرب يعيشو كابو داقشة شميتا نمس داقشة أبتي شعو أجبو لنا أني قال لنا سبال لني كله بوغرنا تقزي نحلفو خندي دخال ما قريب لني أي بهالني نوري
2: أبوي تقاي مزدن لومي بزحت عنا زير خباب عالتي بيتهم زحلفو وحدار أزيمو كرم مبارو بمقلات نتي بعرايا ملسي سبيتن أبسال استزبل بهيل أي دقوفو ونيم
0: أي نوري هو نفلتون دينا قلنا سوا تاي سويت وقع هذا حكم له وينو نوري
1: نوروا
0: نوري
1: سلام تاي لا
0: ولا جاكان عاقاتكم كتولد كلاس كوقع يقبا ندي مثلكوا حسبو مو توم دقا يغيو غلي عينتو ضرب على اي كل نزي اغمتو لا أنت عبابي أنا قضاي أين أي كبر خطب لي أخا دحري عبيت مسلمري ني من حجر وريدة زجر كان عبي ما أرحجي هاللي مديا ما أرحجي هاللي مديا درق حيالي يابل عني حجي زوم دقينا تحاسيبهم زوم كتغل عبد المسايد اللو أنا خيلو قزالكا أنا خيلو قزالكا اليوم كلت خيلو سلست خيلو ندا قبري يولعني يولع ماري وقرب لازم عني بلو بتغي خبدين بر
1: حقهم
0: أملخ هندي هبتا ما يخدي اللول كابا إذا هبتو مو قناسي انت أملخ صنع حلو لني أي فقد الليل
1: ما قبل خاطر اللو مهنياتو ما عارز تسوان وتي تسوان
0: صباح ده مساي إذا سنة يحجي حدا خلته خيد نرو محول خيد مبرق عن ذا بالله قل بالله إذا عيني مت واحد حدا السودان مت ينور النس ما دفرا أبا مستبحني كل اللي حجي ما عادي عاد سقدم للله يفل يري يفلين عيني تبو لبي وند حنيه دحني لبي مرسع زوه قرب رسع بالندية بر دحني
1: عينت مستة خنتي عم فدو كاب مستة ما يديهم سوا
0: هاي صباي برا سوا ذي قرب معلتي وين يبلني ندا سوا أتوني أنا هاي كاتون زم ذكي ذا سبيتي ካብቲ እንዳስዋ ገዚኣ ተምፅኣለይ ኣብዚ ዓዲ ክላ ትረፈኒ ሎሚ ድሕሪ ሎሚ ኣብንዳሰብ ኣብንዳ ታሽሙ ክንዲ ሰብ ኮይና ኣብኡ ወይ ንኣሽቲ ባእሱኻ ስዋ ምሰተኻ ኣሎ ይፅገብን ድዩ ክትመላለስ ሕማቕ ይርከብ ኣነሳ ፈሊጠ ኣብስዋ ውን ኢሉ እንደምፅለይ ካብዛ ሰላ ግርም ፀቡቕ በሃል ኣኻብ ኣምፅያ ሰቲ ካብኡ ዝሓለፈ ፀባይ
2: ብማሕረስን መጓሰን ዝዓበዩ ኣቦይ ፀጋይ ነቶም ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ደቆም ካብ መዛንኦም መታን ከይተርፉ ከምህርዎም ነይርዎም። ስለዚ ንሶም ናብ ምሽንጋል ደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ጥሪቶም ድማ ናብ ዕዳጋ ተወዛዝዑ።
0: ኣንታ ከብቲ ብዙሓት ንረናኒ ከይተዓወትኩለን ጣሓኒት ኣይገብረለን ፅራይ ፅቡቓት እንዳኾና ገለ ይገብረለን ንስኽኢል ይሕልወን ሕጂ ኢለ ዳሕራይ ጭራእትኒ ክላዕ እስኪ ከምህሮም ዳኣ እሞ ትረፍ ከብቲ ኣይተዓወትኩን ሕጂ ድማ ንሳቶም ልግቢ ተገብሩለይሲ ከምህሮም ዳ ኢለ መጥየ እዋ እዚ ዝሪኢኻዮ ኣጋር ሓኪም ኮይኑ እቲኣቶም ሕጂ ሰጊሮም ድማ ምጉብን ኣለዉ ምጉብን ኣለዉ ዳሓኒ ጥዑም ሓሊፈ የ ኩሉ ይወሰደኒ ሕጂ ሲ ድሓን ከለኻ ተወሰደካ ምስ ቆልዑኻ ከለኻ እዩ እምበር ክትብል ክትብል እቲ ጉዳእ እንዲኻ ሓንቲ እኳ መይትሃኒ
2: ንእስነት ከደቴ ከምዚ ኣንዳ በለቴ ከምዚ ኣየ ወይዛ ኣርጋነ ወይዛ ኣርጋነ መፀትን እምበር ኣነስ ኣይደለኽዋነ ከም ዝበሃል ኣቦይ ፀጋይ ድማ ደጊም ዝወሰድክዎ ዕድመ ይኣኽለኒ ብምባል ናብቲ ዘይተርፍ መገሻ ቅድሚ ደቀይ ክኸይድ ናይ ወትሪ ፀሎተ እዩ ብምባል እዮም ተፋንሙና ወዳሕንኩም

حسابك ليه واتكتولا من دسة معكم مسؤولة تعيانة بولا ولبوزولا ده وعد وكده انت حللا سرايا ده توبا.

اقوت قدولا من السماك مسولا عيانا بولا ولبزولا توعد وكد انت حللا سرايا تاتوبا ولاد عجي حسبوكم ريكم من قبت قبيكم سلام بولا قلي مانتكم ولاد بركة سعدة واسمرا

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكما في ميلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. دورة تدريبية بأسمرة لمعلمي مدرسة وارساي كالو. محاضرة حول حقوق المرأة والطفل في مديرية قردات. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماي عيني. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. الهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام لست سنوات. السلام عليكم ورحمة الله. اختتمت في العاصمة أسمرة دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة معلمي مدرسة وارساي كالو الثانوية بساوة، وشملت الدورة التي استمرت لمدة شهر من الأول إلى 28 يوليو جوانب نظرية وعملية، وتركزت بلا

أساس على علم النفس التربوي ودوره في العملية التعليمية، وذلك بإشراف محاضرين من كلية التعليم واللغات. وفي حفل الختام أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد علي أهمية هذا التدريب في سد العجز في أخصائي الإرشاد والتوجيه النفسي بالمدرسة. من جانبه أشاد مدير مدرسة وارسي كالو الثانوية الأستاذ رؤسوم قبرهيوت بالاهتمام الذي أبداه المتدربون، مشيرا إلى أن الأوراق البحثية الغنية بالمعلومات التي قدموها ستساهم في تعزيز فعالية الدورات التدريبية المماثلة التي ستنظم مستقبلا. وفي سياق متصل، نظمت مدرسة وارسي كالو الدورة التدريبية تناولت أساليب التدريس وإدارة الوقت والتخطيط الأسبوعي والتقييم وأخلاقيات مهنة التدريس وفقا لمعلومات صادرة عن قسم العلاقات العامة بوزارة التعليم. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية أغردات محاضرة توعية استهدفت ممثلين على المؤسسات الحكومية والجمعيات واللجان الشعبية من 16 إدارة ضاحية بهدف تعزيز حقوق الأطفال والمرأة ومواجهة الضغوطات والتمييز الاجتماعي والاقتصادي بحقهم. وأوضحت ممثلة المكتب السيدة تابوتونو بوسين أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لجهود رفع الوعي والقضاء على العادات الضارة التي لا تزال آثارها مستمرة رغم الجهود المبذولة، داعية إلى تكثيف العمل للتصدي لها. وذكرت المسؤولة أنه على الرغم من الجهود الحثيثة للقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء وضمان حقوق الأطفال والمرأة، لأن هذه الظاهرة لم تستأصل تماما ولا تزال تداعياتها مستمرة. من جانبه، أكد المشاركون أهمية هذه المحاضرات في توضيح المبادرات اللازمة لحماية حقوق المرأة والطفل، مطالبات بتوسيع نطاق المبادرات المماثلة وتكثيفها مستقبلا. أعلنت الجهات المختصة بمديرية ماي عيني عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في استعادة الغطاء النباتي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك بفضل التوعية المجتمعية وحملات الرقابة الصارمة لمكافحة قطع الأشجار. وأوضح مسؤول مراقبة ثروة الأشجار والحيوانات البرية بالمديرية سيد كيداني أماري أن رفع وعي المواطنين بأهمية حماية البيئة والتصدي للاستخدام غير المسؤول للموارد أسهم في التعافي التدريجي للمناطق المتضررة وعودة الحيوانات البرية إلى موطنها الطبيعي، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إدخال نحو 84 ألف نقفة إلى خزينة الدولة كمبالغ غرامات رادعة. وذكر أن المديرية غنية بالأشجار المستوطنة وأن المناطق المتضررة تخضع حاليا لعمليات استعادة الأشجار بفضل الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بوضع الحياة البرية، قال السيد كيداني إن أعداد أنواع الحياة البرية التي كانت قد نزحت بسبب تدمير الموارد الشجرية آخذة في الازدياد، وذلك مع عودتها إلى طبيعتها. قدم طلاب مدرسة العلوم الاجتماعية في مديرية نقفة دعما ماليا استهدف 85 أسرة من أسر الشهداء موزعين على 11 إدارة ضاحية بالمديرية. وخلال حفل تسليم أقيم في 25 من يوليو الجاري، أشاد مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر الشهداء. من جانبه، أكد مدير مدرسة العلوم الاجتماعية بنقفة سيد يوهنس قلتة على الأثر المعنوي البالغ لهذا الدعم، موضحا أن إجمالي المساعدات المقدمة من الطلاب لأسر الشهداء بلغت حتى الآن نحو 400 ألف نقفة، إلى جانب تنظيمهم لأنشطة مجتمعية متكاملة تشمل التبرع بالدم والحملات العمالية. وأضاف أن أنشطة التبرع بالدم وجمع التبرعات تعد أيضا من بين البرامج التي ينفذها الطلاب. وشملت قائمة المواطنين المستفيدين من الدعم سكان مناطق بقلة وأبلو وماريت ولابة وأقرع ومعو وبيان وأندلال، بالإضافة إلى إدارة الضاحيتين الأولى والثانية في مدينة نقفة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. استأنف الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية
ردا على هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، وذلك بعد نحو

أسبوع من الهدوء النسبي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 2 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم في جنوب البلاد. من جهته، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار. هذا، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤول عنه. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع غينيا الاستوائية والغابون لاتفاقية الالتزام المشتركة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وقع الاتفاقية بحسب بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو ورئيس المحكمة الدستورية في الغابون ديودوني أبا أونو بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي إدواردا بيزيمانا والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ألبرت شينجيرو وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. يأتي الاتفاق في إطار تسوية نزاع حدودي طويل بين غينيا الاستوائية والغابون بشأن السيادة على عدد من الجزر والمناطق البحرية في خليج غينيا، وهو خلاف استمر لعقود وأحالته الدولتان إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. أفادت قناة تلفزيونية أن الهند والصين ستستأنفان التجارة رسميا عبر المعابر الحدودية بدءا من الأول من أغسطس، وينظر إلى هذا على أنه خطوة جديدة في تطبيع العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتوترات في المنطقة الحدودية. وبحسب الخطة، ستستأنف التجارة عبر معبر ناثو الحدودي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات. ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة الافتتاح ممثلون عن كلا البلدين، مما يمثل عودة أحد أهم طرق التجارة بين الهند والصين. وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين بشكل كبير بعد اشتباكات عام 2020 في منطقة شرق لاداخ، والتي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين دأبت على التنديد بشدة بنزعة الولايات المتحدة إلى التزرع تعسفا بالأمن القومي لقمع الشركات الصينية. وشددت خلال مؤتمرها الصحفي الدوري على أن السياسة الحمائية لا تحسن بأي شكل من الأشكال القدرة التنافسية الأمريكية، بل تضر فقط بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين. ولوحت بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الشركات الصينية. وأدرجت الأجهزة الروبوتية المتقدمة، وهو مصطلح يشمل الروبوتات المتنقلة، في قائمة الهيئة الأمريكية المنظمة لقطاع الاتصالات التي كانت تقتصر على بعض أنواع الطائرات المسيرة، وكذلك منتجات شركتي هواوي وتشاينا تيليكوم الصينيتين. واتخذ هذا القرار استنادا إلى استنتاجات فريق عمل شكله البيت الأبيض. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دورة تدريبية بأسمرة لمعلمي مدرسة وارساي كالو. محاضرة حول حقوق المرأة والطفلة في مديرية أخردات. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماي عيني. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.

الهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أغلب وأغلب أبزب غير ومود خبر حرا يقول وايلا دنك إيدن تبصل تخوينو قنا هيا زو خبر بريوم
1: ببيتنا
2: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال

سلام سلام، كمية تغني وأب كل كرنات عالمنا بوخن مرمنا مرفيرنا المكتال تغاركم زلخم توا تخطت التي مرفيرنا كميك أنيهم طيب مرفيرنا النمون كم المود نعاكم زلزلها قعو زلزانيو زحقسو كومن يعقبي أمز بلتم تحسنات أولي دعا الساعة تدو خلاتكم زلة نزم تحسنات زي أم حالي جحل حالي نبوهم زساسي وأنا زهر محمد نوري بار مرمنا كم المود بحانت تطعم زي ما قلنا نزم يرب زيان في المينة زلناي غزي عرفتي مالت ابو غزي عرفتنا خاني اسمع حالسنا نتصوتلو غزي كومو سفلا لي نغرات نغبرلو غزي نلوم دما فيورنا بزي اغاطا مزي مالتي مسانا تصوت تبل طعم زي ما كغابزو بيتلنا دامو وقتا ما راس زي ما خبلك بيس دما مسانا تصوتكم كنت سمع اروان عدمكم وقتا راس زي ما خبلك بيس انا مستمر

بس خويني بس جن خدمت هاي عرفتنا نفعل ولا لا بحر خلته ورح داق ما يكون راح كنت خلنا كل تور حقين قل الجزيع يكونه درجة ربع عمت مالتي أبحنت عمتنا حدا لتمرتي مالت ناكل تسمي سر تمرتي إن شفنا الجزيع أنت خوينه ربع عمت كدا بخمينا خلنا حلفه حسبنا له دون فلت كل التور حي كم جزيع من رأيه قمنا جر أنت سرحنا له حجم سنة زي اللي فتجمنا زي نفلت أزنا برنا مويا وانا تاتو كوينا كنسرحلون كنتقملون ان خل جزي نابنت حجي فتجمنا زي نسمعن زي نتقملون حدش قنقا حدا ان انت جميل رايو من البات دحر خل توارحي باتو قنقا كنزاربلون كنرادادا قالون ان خل مالت لومي فتجم سنة زي اللي كقلت دحر خل توارحي كإلاتات نايت مويا كوين ناس كنسر حلون نعنا كوينو نخالقوت انتقملو عقاد امن فترة لجيزيو كل تواحي حالي حالا جيزي أبقزانا زخونا نقول كوينا جنق نبلو اللقوان يقاد امن نادو نقاب النات نا جيزا تلفجين تبالاشاتنا كنا عرياب زي مخالنا نانا لوزي عريبنا تكنشال نتوع اللعقاد امن ويكاا جزانا نمتصبق حبر مندق زلخيلنا بفلايكا سئل زلوة صبق ديكوك قبرنا نس نحسب من علوك إلى قبائلنا دالينا دون نفلت ويدما عبك أصل جزانا نشتو تخلك نتاكل دالينا جنكا انتاي كم نتاكل بخامي كم نكنا خلا كحبرنا زكولو نستمايا متأسار زلوة نفعت أتكل تانياتا دالينا دون نفلت ويكا ናይ ገዛ ብሽክለታ ጓዕጓዕ እናበለት ምስ ኣሸገረትና ናብ እንዳችክልስታ ኬልና ንሓደ ክኢላ ፀገማነ ጌርና ክዕርየልና ሓቲትናዮ ዶ ንፈልጥ እዚ ኩሉ ሞያታት እዩ ሓደ ካብዞም ክኢላታት ወይ ወለንቲ ሞያ ክንከውን ከዓ ክልተ ወርሒ ናይ ስልጠና ኣዋርሕ እኩላት እዩ ምስ ተመክሮ ከዓ ሞያና እናዓመቆን እናስተሕነዮን ንኸይድ ማለት እዩ شو حسابه؟ وإن أنت نايت مايا تواهيلنا جزانا قحيحهم كم زي أشجرة قاتي مات الناس تتقيمنا خوينا مايا خم تتقيمكم فتح لنا با كبلنا كلوس كم أي كرعة سمعنا واي كل تبب بين زقان قوم كرارا دو بزي مقالهم درجة نبت أمام أبست غيروا لعقات أني ناكلت تي أم قانقا بجوب تملخ سلزقان كا أمم قوم أتيها بسرعة كترادا دو أم كلها انت عينت بها تاي فتلكا مزقول من مقار بعد لكن تو احنا يسلت انا مدى بيزلينا امو خدا بيت مرتنا نخل تو احنا عرفت جزي هباتنا لا اب كمل زبل مو يا وتمرتي وي قال الطعام جزي كم نحلفه نعنا بملكتك انت هنا ات باتري ابينا ات تمنا بغرنا يمو لبنا يا عبي بزخانا جن كلنا تمهره سنناي كرمتاوي عرفتك خونا لأننا تمننا أبزمت عمتا تمرتي نحنا تدمورا حدا عمت كاب إدمينا حدا مويان وي كيلتن وسيخنا بحرقل التوحية الرخبان لأننا بولكو تفانوكم نخرمتاوي عرفتكم كم تفانوكم دولوكم زولوكم نوم تدالي أزنبالات مغرفيونا وودي أس نابا قرابي تمدف تفانوكم مالتي مبار أبزمت اسمون كالي مغرفيونا حيزولكم سلازق عرفسي نوحي نفالا لنا ده حنكنيو.

دحر مهر فيولنا دغماي تراخينا لنفتو اتخذتلتي مر فيولنا مهم يمكن كاتلا تنحنا متشم ناي مهر فيولنا مالت رهوا تقربوا مهرتات مرتي زبط مهري عامل لبنا يحضروا لنا بالكم بعد نفتا تغلطلت حسري اخو بلكم كمي اقل حنت علاك عليكم اذا زلنا غزي انا باجلاتات نوهابلو غزيتاتي حدا تمهاريسي تمرتو خيرس باجلو مسوهابس تاريفوز بالانبيبو مالتي تاريفو تصينها مناتو يتصاوت يتصاوت عينيرو غزي تقملو نيرو بخمو خا تاريفو مالتي مسرفه بتعم بخي لعلعق مسبخي محازتو صناني عمول من ابيلوما بجها استقبالي لهم مس لمنو ابيوم يعرفت لمينوما اجو خايلو ابيوم صغير بخياتو قلصيلو مالتي ولا ممهرانو خيترفو خمانسي اجو خايلمسي اصناني عمول سغن ولا حنتي صغير بك يبك نيرو مالتي أنا كترف قريلوس ماليسو يوكنيرو مالتيو حلف حليفو شعو عبد الجوازيو أما شعبي لخفيلو نبغي خلو حنت عباي سبيت بو تحلف نبرت دنجتا زود ديتر أخوين كتب كل خيلاته وعد رأي أم زباج الله تعرفه خايز بزلو تعرفه خايم زبل مزلو ويلهم تسبيت شعو وزود دي تعرف كازيكم كا زعمت زيا بقعة تينا بركان نعمتها بقعة حس كان خد حلف نحدا عمت عدلت وهي بكالو إلاتهم كومس بلاتنا تقولها تقولها أزيو تحقيسو تتأناني عمالتي ويغني لي ماما تزي تردي أنا زمرت بغير كردي كن الله نعمتها مسبق عتي قدامي وتيك حلفي الواي بال إذا نزقل عقد مخرج أنا حت عباي سبيتي نعت رأي زي كونت مخر مخيراته نعنا ون عابس مرتين مهيراتنا مالتي وهناتو تعرف كمالس انتي مالتي كم ذا عباي سبيتي تولد أنا حت تعرف كمالس بقعة لزينة بركة نعمتها مسبقعتنا نحن حلفسي نحدا عمت عدل توهي بناله سب لا يبحق تعرفوا زبها الجن تتوهي بوزل عدل تعرفوا تبايلوس نعمتها تزوها بعدل بقعته كير أي نجنا تعرفوا مسحفة له شعري لا يبحق تعرفوا زبها المالتي بس قعد أمزي تمز حلفكم وحقوسنا يوها نخلكم جالي تمز تعرفكم كأني نزلت وهباتكم زل عدل بقعتكم هاريخم كتحلفوا فيورنا بنيوت هتقلت لكم هلا مالتي مباركس بتوعات خدتلتي مرفيرنا كاز سعباب بلا نفتا تغلطلت حسنا ياخب لكم كنمي أقل حان تحت أمسايا قاري تالاتني كم لمود كافزلوه مبوتا عيتا حقيقو

0: mira.
1: Sácate, así.
0: ناي من سايكل ده يا زيا
1: وا ناتي اي تفلتي عندي اخي تا ناي قدمي
0: ما تصبر اكو غيركم لا لهم نديكم فرينو كن سرح اي مسلنني اندا غنا خاصو غرا بيتكم تخلو لهم حدا كاي تفرحون
1: ازي تي توك عجن اخي تي ودي يا زيا
0: حقا اي تونني
1: با نعنا وري
2: بو ولا كليكا هبنا باير صافتاي
0: بذا قلقلت ناي ماي جعجع عندي حدا بعال بيكاب ماكينه زعدل زلو
2: بحقبل امال له حجي
0: دارغا تودي اندي كنت اركب يخم كما مالكم تو غرابيكم موخيدو كسلطكم
2: باليام دمون
0: سمير الوني اشبه شفتايكم كلوم تنافيسا منفع لنا غزا مصو
1: تو خينا تنف
0: انديعي اي فلاتني
1: كلا قدفنا خاصري انا ودي

0: أسنانك يقرفة هم لا ترى حاجة تزول كنا منفعل.
1: أنت أخوينا ختنفس مش داعي لكمني حجي لأنت أخوينا نفسة لقالي قا قبل بتزحبر كنا بوتا تقربنا ناخذنا غولنا ترى فرهبنا سلام أنت تقربتكم لغام في سنة
0: أخ لك عليك أغرر كبار لذا تبغى تسكن أمسيا
1: يقر مكيو لك عليك تنركب كاكو تبغى نير قلنا نتبع لك عليك تنحنا
0: هم لا ترى حاجة تزول كنا منفعل
1: ما نفعل هذه بلنا؟
0: ايه؟ قال لنا مش الكنا نركي
1: سلاحي لكم ترين دلفاكم ما قزاكم سروا مغناتو انت تنافحة كنتو قرابتي اخم انت تقرابتكم كا ابحال قطعتو اخم سلازي ايه ترافيك صبو ميز لكم هلو لك ليك تنركب كا صبو كوي نيرو تبع لك ليك اقنات سنحنا با
0: ديك باجوه با هل دي نغسين خساغنا
2: نعم تسعقاتي
1: عند علا نحنا تجننا ابزي سخه تلاقتنا لا بعدها نقولي ما ليك عليك تبلعوا هدفنا فنا فنا نابلكم مش توقرا بكم بذكر من قد خيركم بعدا ليك عليك زعد زي كون نيرو بعد موت ترافيكي وينيرو انا خا كون لي انا باسدك ها صبوت تمرت تمارس للدلوخي يا نعمش كم جهلك با وا اتيرس كل ترقمي
3: كون لك ترافيكم تحزت قبري
1: صغبا لطراي ازيام كمهاري يمزلو تشاو طراي

0: Aloni!
1: Aloni!
2: Che ora sanse?
1: Wow! Che mi dà già? Agri con nando?
3: Terra con Fosco!
0: Navina vida!
2: Agri con nare, Hilki! نايورس مرة يزغن نيزن صحتكم من حته بس نايورس اتا اساسي رغم اللي سولكم يورسكو قاب غزانا مستسوكو الا ما مقطعته كون خون تغينو اي تعقبو انا بلد ابززا اتو غزا كم زبارر غيراتني شو بتحي بنفاس بغري دكاتي مستتو كيف تغن غزانا خيد يغري تحت سدراي دما جيجا ميهرم نمغوت فغرام حاوي سمي صلاحي يورس حتي قالها انت را كاسكو غير كاري غزول كاني تقلا زي ولا كايدا سايكلنا خدكو كني غزي كاب حدا قام مسكلا اوتي يورس كوليلا بترافيك مزات حزتني انت خوينا خوم غير الى تمارا ميرل حسي ولوخا لا تتفلت وين ديكم تو دي غزاوتنا كميدين يرموتو مشكله تا غيرنا خدن دي تحت عباي ميكينات سي غا ذكر شو او حكى ابا يورسكم مختبلني له حق ترافيك قتل جميل إذا خاصكو خا حق ناي ترافيكي تبغي خا نبي دي خزبل كان بانو خا أب كلاسنا زي كون ملسنا جيرا زيرو خمزة متسز قبرتني انتو خوينا أخو مجيراتني إيلا كمارا تمارا ميرولو يا خا تبغ تتمرتي غميل كن يوروس كاب كاب سب كيدا لغو بعلي ياتني عي بعلي كسرح أبي تمرتي غميل كن فاتي مزير ساعة تمرتي غميل كن بالحرية خا قزي بقود بقنا تتقنكو أب تمرتي خنفع قالاتي ازون صلاخ يورس حتي مو زغول لنا قبرت لي حقي فانت سعمك واحده
1: اي واحده هني
2: حجي خمان كمس جنيه يغني لي يورس حتي تاخ مو تبل نيرك يورس حتي
3: سقبلو كمار الو صباته تمرت تخدم مارس لدالو خي
4: كمار الو
2: تماهيره

ثلاثة لكم سلام اتشتك بتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الاريتريا قد يوم 3 جولاي سنة 1010 وسس دوري لحل اخبار ابرس اخبار قلم بتو اتمديرت على الدقائح لحل مركز شتيل ربابور دور عبلا قدكم سر حل تحبرام ديب أسمارا مقدرة مدرسين مدرسة وارسا يكالو ساواغل تتوكل أماما نا أوروت وره تاهيل تهيبام ديب حقات سكان سقار محقز ما يسيتو قل رحي كادم قبكم سرحلات شرحام من أخبار كارج أمريكا من جمهورية تشاينا تزاب إلى علت متحركة روبوتات تمثل أبطرتو أتمرت مصر وتونسيا دي بلاد فنات مجالات مثل كمسل كدما أكاديام جمهورية تشاينا وهنا دقل السنة اتكوروم لعلى وراتا التجارة بدقمان قلن بتاهكم سلطو حبر ايام تفاصيل اخبار اتمديرية عالدقايح لحل مركز شتيل روبابور ديب مدة كرم لا قبي وراتات شتيل قل السرقل دور عبلا قدكم سلها لا تحبرام لا مركز يوم عامت زياد كلمت الف شتل من عصر جنس اتش اي الدولو يكم سل هلا لا شرحة امراي رزق اتش اي السيدة احمد سليمان فرار درا سكرم ادارات دوائح وافراد كم سل هما دي بابياس سكن كانت عبادت ومؤسسات حكومة وحكومة التا حفظ لقب دي كانت قلت شتلتوم اتكل حول لتشتل عشاي راعيوت ومراقبة تردد سبت قب قلودي بدرجة سنيت كم سلها للا شرحة السيد أحمد اتا عشاي للا سرطو تتنسى لهليت مصدار ما فقري سنيت تتركب منا كم سلها الليت وادحام مئمرا عشاي ومراقبة مركز شتيل روبابور شاب روبيل سعارب جهتو بدرجة عدوتات وأفراد للشتة لجاي لحيصة فقري تقل تتركب منه كادم حبر كم صلات حزي أبرهام ومك رحايت نايل مركز شتيل السيدة زود تقلهية متنفعت من نسي أشتل أسك وراتات شتيل وتابعوت حسورام اقلق بو فانيت دي باس مرا مقدرة مدرسين مدرسة وارسا يكالو ساوا اقل تتوكل لأمامنا اوروت وارح تاهيل تاهيبام لمن يوم حتى سك يوم اسرا وسمان جولاي بشرح وفعل لا تل دروس ترت علوم ادرسوت وعلم نفس دي برامج دريس وادرسوت لا التنكبة دي بقبي مدرسين كلية تعليم وعلوم هجيات لتهيبام اتكات

على مناسبة لحضرة وزير التعليم دكتورة حليمة محمد أهمية لتأهيل دي بشرح ات مدرسة لعلى ات مدرسة لعلى محاجز مأمرة مكر دي بعلم نفس دي بوجدات دوركم سلا قد لباتس أيات شرحات مدير مدرسة قال درجة وارساي قالوا ممهر رسوم قبره وتبترتو تاهيل حبو ولا نسو اتا ارو ما تحصار دي بالحمد دوم بتاهيل لنسو لا تقدم اوراق حفظ قرر الا التلت سرقل اللي مثل دروس اقلو سيدياكم سلطو حبرام اللي كنا دي بحلا مدرسة قال درجة وارساي قالوا دي بعلوم اقبو ادرسوت ادارة وقت ستات سامن تقييم وأدب لا كستاهيل كم سنظمت من علاقات عامة وزارة التعليم لا تركبت حبري تفهم مديرة حقات إدارة دوائح أشارة ما حقز ما يسي تسكان سكار قل لرهل لتشاك قلو كم سرح الله مسؤول قسم ماي أقليم عن سبا السيد زرعي والدة تنساي حبرام السيد زرق غليرينا تلحب يا حبري لا دوارات كافة عيان ما يثبت لبو لا سكان مدر ريم اندت شيبو نظافة لي تمرت ما يصدكم سل على ودي بشرح اللي بمعاونة إدارة أقليم عن سبا قبل حل مشروع ما يسي تنظيف إلو للأرهكم سلتو ما فهما شعب بمالو ونحرو ودي لحل كادم دي بالحمد هي لا مشروع ما يسيتو كم سلطة ما زيادة مثل قبع عائلات ما تنفعت قلق بكم سلطة فهما سكان بترتوم ما يسيتو قل ركبو لحالة فوجر بت ديب شرحو لا مشروع دي بمدة حجار اقلت مم وبمت سبال اقلت مم بسبال شاكو كم سل هلو اكدو اللي كنا دي بنتو ما حقز ما يسيتو سكان بقو وحشيشا يقل رهيما برنامج صبوتكم سل هلا من قسم ماي اقليم عن سبلة تركبت حبري تأكد ات مديرية قردت دي بجنيت ووالد بأمر لقبا وي أمر لا جر چاكت اقتصاد اجتماعية وعزيق اند قابها حقوق جنيت وانسات قل تأكد لا أمامت محاضرة تهيبات لاب مكتب عمل ومنقف اجتماعية اند تنظمت من عصر سس إدارة دوائح لا تفاقروا أجهزة حكومة محابر ووكائل الشعب قلوم لا تهيبت محاضرة التلالاي نايلة عواد دي الرأي قل سرت قبل أسانحا ناي وقلوت فزاعت وفهم وراتات كم سلطة وكيلت نايلة مكتب السيدة تابتو نقوس حبرت ات اوالد جر حل عواد دي الرأي اقل بدي وحقوق جنيت وانسات اقل تأكد جهد ترود قب من ماله لا قاريت بتماما سبتي بديت مدرت تتلالكم سله اللي دي بتحبر هي اقل تسرت زيادة اقل تقدم دي بكم سل تتوسيت مشاركة بجهتهم لا محاضرة دي بأدمنوت حقوق اوالد واجنيت اقل تنسع لبو مصدارات التو فهم كافي قل له اللي قلوم سيد يايتكم سلطة دي بوضحو اللي مثل برامج بتنظمت ولا فايحات قل له التلال قلوم أطفا قدو ات مديرية ما عيني سريت اي اند تكرع رزق اي قل بر كتب قبع أطفا زعوت وراتات مراقبة حالة اي كم سل بديرة تقبل كم سل اللي تحبرام مسؤول راقبات رزق اچي وحيوانات كدن السيد كدانا اماريتا اله بحبره شعب منافت حفظت اچي اند فهما وراتات مراقبته بفعل فقري سنة تتركب منه كم سل اللي شرحا لمديرية تبع اچي اسل رزقت كم سل تديب شرح اتا حلفا سنوتات بسبت جيجوي اقبوي سرت من معلا اتلا مدة زدي بسنيت حالة لقبل كم سل هلاما اتامرا مات مطور لفزاعت مجتمع قلت توكل لقبس اقم قانون ديب اكدوت ديب كايدو لا تركبو ديب قبي راتات لا تبلس مصدار كم سل تنسط التوم اتلا حبر هي اتحل فوسس ورح حد 48000 نغفة ديب كزينة حكومة كم سل اتا افهمام حالة حيوانات كدن بكسس هي السيد كداني بسبب سري تجاي من مساقبو رايم على حيوانات دي محضرو بديرو لا قبل سبت هلا
አደዶ

ما دي بوسك ما سكم صلى الله أبراهام مديرت ناقفة بدراسة مدرسة علوم اجتماعية لقد صدايت مال من عصر حتى إدارات دوائح قلت فاقرية حمسة وثمان عائلة الشهداء تكافلت ات يوم عصر وخمس جولاي لقبت عادت سلموت مدير لا مدرسة مدير لا مديرية السيد يعقوب إدريس صدايت عائلة الشهداء راح الدمير لا قلق والدايسن كم سلت دي بشرح درس مدرسة علوم اجتماعي لا نسوى مبادرة لحمدا مدير مدرسة علوم اجتماعي ناقفة السيد يوحنس قلطاب جهتو إلا صدايت لكت عباي كم سلت حالف دي بشرح درس على مدرسة العائلة الشهداء صدايت من الأنبتة وإنسر أسكلا حد 400,000 ناقفة كم سلت هايبا شرحام السيد يوحنس بتوساك تبرعات دم ووراتات كيواما من أب درسة لقب وراتات كم سلتو أفهما إلا صدايت مال لقب تقلوم مواطنين من إدارات دوائح باقلا أبولو ماريت لابا معو بيان اندلالكم سلهما ادارات دوائح زير حتى وزير كل مدينة نافكم سلطوم تامرا حيسام وحيسا تحقوا اللهم عديت هي باخبار خارج اقبلكم اخبار خارج بامريكا نبتو أمريكا من جمهورية تشاينا تزابيل على متحركة روبوتات كم سلاب ترتو تمرت لمصدر ديب مجالات تكنولوجيا الدام لا شقي فكر صناعات ديب تشاينا لا علامة تنكاب قلنكاس ومسكوبة دمان قل تركب اندت بحلا كم سلتو حكومة أمريكا حبرت الليت أمريكا استوراد روبوتات ليت اندي قبي قلي اتي فريات إلكترونيا مشاقيتا تشاينا ما كم سلاب ترتو دهت الليت لمصدر ترت تجارة دقري دي فعل وعلت وعلت كم سلهلات مكتب عمار أمريكا دي بيوم 29 جولاي أفهما قلنا مصدر بدا قبل سقطة تشاينا إدارة رئيس دونالد ترامب بقد يتأمن عند أمسمسات دي برأس فريات عدات وديولا حليت شاكت إقلتات كارم متلاكت إلا نسيت لهلات مصدر رد فعل كم سل طيب التهيئ دي بتحبر ات علاقات كلي دول تأثير كم سلت وديما أفهمت ات سنة كل 1904 زياد 600 بليون دولار لعلامة بادال تجارة أمريكا وتشاينا دعام دي بحد 409 بليون كم سل كرة تقارير لحبر وكل جمارك دي بداعات وناي بين من اقتصاد من أقد أسباب هجو جاي الدنيا اقتصاد قابل حلقارات كم سلتو ما حكومة تشاينا تشرح مصر وتونيزيا دي بلاد فناتا مجالات بحبر قلق دما لا تتقدر حبر حدق وديام رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قيس سعيد دي بيوم 26 جولاي اتوضى وحدق تلفون دولهم دي بمجالات تجارة كسات راس مال امن وابعد قلت سادايا كم سلطة تمرو مصر وتونيزيا مبل الليما ناي كارج لا واش دي اقل لقابها ومسكوبة امن اقل ادمنا مثل اقل شكايا اتهد قدحات اللي كنا دي بنتو كليتن لا دول حق تقرير مسير شعب فلسطين اقل تأكد تلقى بجهد كم سل تعاونا ما اكد ايام مبل الليما مشاكل ليبيا بسلام اقل اكتم متاتاتاي كارج بمبدأ كم سل نكراهو دي بالحبرة قضيت ليبيا أبو لاد ليبيا ليتا حلول قل لقبا أقلا كمسل لأيدا أتأمريام ميرحة مصر وتونيزيا ديب قدي مشاكل منطقة مقباي مفقار صحايمة برحيب كمسل حد قو أمور هلام جمهورية تشاينا وهند قل سلس سنة تكورمت لا على تب مدر قبل على تورات التجارة بدقمان اقل لأن بتاهو كم سلطة حبريا بأساس حبري سب سلطة لدول لمن سنة كل 1010 تكورو من على ورات التجارة من ما أنبت ورح أغوست كم سل لأن بت أتمرو لورات التجارة

سبب قشلة كورونا دي فنجا كليتن لا دول ابت خلقا نا حدود فنجير باتر كم سال على تقارير لفهم مطعم بات اللي وراتا تجارة بمدر قياسنا على متبادل تجارة اتكليتن دول اقل واسو كم سال قدر سيوب هلا كليتن دول دي بسنة كلا الف واسرة وحمس زياد متوى حمسة وحمس بليون دولار لالت كيام متبادل تجارة كم سال وديا تقارير لفهم چاينا وهند دي

0: مره طمخي خدمت لي
1: لازم نقزي مساء عندي هجي
0: عجو خد عناي ترف ناسا شو متى حاسكم
1: صابرين
0: انا انا انا انا انا
1: انا انا انا
0: انا انا انا انا انا انا انا انا انا
1: انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا
0: انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا
1: انا
0: انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا

0: شنو اللي كان انا برفقه سمروا مع الصراحه اللي راح عندي كلاس لنا في ان يكون هاي تقدرنا يا اخي ما نسي ازاز اللي لو ما انت بدي اجلس قطعت كان انا
1: عن تجربه لان حاولت اي تطالع بالمتاجر
0: لا اذا

0: مني. شتينا نقبره
1: هذا طبعا كهل جنة وزلا
0: هو كيلر داك قالوا لي طبعا كهل جنة وزلاني تسابكم ايديو
1: زرايا كاسب قني يلا برحك زرايا كاسب تزولو ادمي حامولو او اسر بيت مبالا خانير
0: مو تقا جينا قال حاجة سنقبره لنيرنا
1: اثا ايسا جنة عناس كغرفنا زمو تسب طبعا قبره غري لها لو الاس اندا بوليس ديرا كمنا يا خد
0: مو يتي يغنمش
1: جهاز كده بجهة محرمنا بجهة حانت تواصعي كان اقر افكح يسكا تم بادرح
0: انا دا عارف اللي كان شكرك يا اغلين
1: قرف انا بجهة شاور كي رغمتي انت رأي يا موزاناتي كتكسن وسامح جوكا يا دهايك يا قبري

0: دارن احنا دي قدر
1: ما يقدر قالوا مزي أملنا بي خيدو هو اتمي اللي خد أنت هيد حيات فيه إذا هو اللغة أنت فهم أنت سأنا قرأك إيه لنسي كدو له الرخاء مخنا نو نو نو نبقى زقوه يسرحوا بأكل مغادي عيش نيه نوك دخاء كايدا نغلو

0: 그러니까 다 있나 좀
1: صراحه
0: صراحه دحان
1: دحان كم يلقى عبقى ما دي غادي حنيت بلن
0: دحان تقول انت امون تايك بلك

0: Voilà.
1: Come on.
2: سيلا ناي جنا نياز مالتوس هاي سرح حسب كونكي
1: كما ازحوي معاري
2: انا سي امنك ني
1: هينو كمان درافاي كونكا فوق المرعى تتصوت عندنا خاسي تخون كازي تعمل
0: زين ليك باي زرب سكو خالي يدخل
1: زعما تيك اخالي يدخل كي لي اخالي هلكونكا
2: الله يرضى

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها مشتل روبابور في عد قيح يقدم إسهاما كبيرا في برامج التشجير. دورة تدريبية بأسمرة لمعلمي مدرسة أرساي كالو. جهود لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة الصغار بمديرية حقات. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. والصين والهند تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. أهلا بكم مشاهدينا. يسهم مشتل روبابور في مديرية عد قيح في تعزيز برامج التشجير وإعادة التشجير خلال فصل الخريف. أوضح خبير الثروة القابية السيد أحمد سليمان بأن المشتل جهز هذا العام أكثر من 220 ألف شتلة من مختلف أنواع الأشجار، وسيتم قرصها عبر حملة الطلاب الصيفية والإدارات المحلية والمزارعين في المناطق السكنية ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدا أن الأشجار التي تزرع سنويا تتمتع بحالة جيدة بفضل الحماية والرعاية الدقيقة. وأكد خبير التشجير ومراقب المشتل السيد روبيل سعريه أن الأشجار التي تزرع على مستوى القرى وبشكل فردي توجد في وضع جيد مقارنة بغيرها بفضل المتابعة الدقيقة. وحثت مديرة المشتل السيدة زودة تخليه المستفيدين بالالتزام الجاد والمتابعة عند قرص الشتول. وتشمل الشتول التي جهزت هذا العام في مشتل روبابور النيم واللوسينيا والطحس والقصب الأحمر والأبيض والإيكا والجراوة والفلفل الأسود وغيرها. اختتمت في العاصمة أسمرة دورة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة معلمي مدرسة وارساي كالو الثانوية بساوا. وشملت الدورة التي استمرت لمدة شهر من الأول إلى 28 من يوليو جوانب نظرية وعملية، وتركزت بالأساس على علم النفس التربوي ودوره في العملية التعليمية، وذلك بإشراف محاضرين من كلية التعليم واللغات. وفي حفل الختام أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد على أهمية هذا التدريب في سد العجز في أخصائي الإرشاد والتوجيه النفسي بالمدرسة. من جانبها أشاد مدير مدرسة وارساي كالو الثانوية الأستاذ رؤسوم قبرهيوت، أشاد بالاهتمام الذي أبداه المتدربون، مشيرا إلى أن الأوراق البحثية القنية بالمعلومات التي قدموها ستساهم في تعزيز فعالية الدورات التدريبية المماثلة التي ستنظم مستقبلا. وفي سياق متصل، نظمت مدرسة وارساي كالو دورة تدريبية تناولت أساليب التدريس وإدارة الوقت والتخطيط الأسبوعي والتقييم وأخلاقيات مهنة التدريس وفقا لمعلومات صادرة عن قسم العلاقات العامة بوزارة التعليم. أفاد السيد زري ولدنسي مسؤول فرع هيئة توفير المياه في إقليم عنسبة بأن الجهود جارية لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان منطقة صقار في ضاحية أشرة بمديرية حقات. وفي تصريح له لوكالة الأنباء الإرتية، أكد أن إدارة الإقليم تنفذ هذا المشروع للتخفيف من معاناة السكان الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه بسبب نقص مصادر المياه في المنطقة. وشكر السكان على جهودهم ومساهماتهم المالية، مؤكدا أن أكثر من 100 عائلة ستستفيد من المشروع عند اكتماله. من جهتهم، أفاد السكان بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه يجري العمل على خطط لحل مشكلة توفير مياه الشرب النظيفة لسكان بقو وحشيشاي وفقا لفرع المياه في إقليم عنسبة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية أغردات محاضرة استهدفت ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجمعيات واللجان الشعبية من 16 إدارة ضاحية بهدف تعزيز حقوق الأطفال والمرأة ومواجهة الضغوطات والتمييز الاجتماعي والاقتصادي بحقهم.
وأوضحت ممثلة المكتبة السيدة تابوت نغوسي أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لجهود رفع الوعي والقضاء على العادات الضارة التي لا تزال آثارها مستمرة رغم الجهود المبذولة، داعية إلى تكثيف العمل للتصدي لها. وذكرت المسؤولة أنه على الرغم من الجهود الحثيثة للقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء وضمان حقوق الأطفال والمرأة، إلا أن هذه الظاهرة لم تستأصل تماما ولا تزال تداعياتها مستمرة. من جانبهم أكد المشاركون أهمية هذه المحاضرات في توضيح المبادرات اللازمة لحماية حقوق المرأة والطفل، مطالبات بتوسيع نطاق المبادرات المماثلة وتكثيفها مستقبلا. تقدم طلاب مدرسة العلوم الاجتماعية في مديرية نغفة دعما ماليا استهدف 58 أسرة من أسر الشهداء موزعين في 11 إدارة ضاحية بالمديرية. وخلال حفل التسليم أقيم في 25 من يوليو الجاري، أشاد مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر الشهداء. من جانبه أكد مدير مدرسة العلوم الاجتماعية بنغفة السيد يوهنس قلتا على الأثر المعنوي البالغ لهذا الدعم، موضحا أن إجمالي المساعدات المقدمة من الطلاب لأسر الشهداء بلغت حتى الآن نحو 400 ألف نغفة، إلى جانب تنظيمهم لأنشطة مجتمعية متكاملة تشمل التبرع بالدم والحملات التنموية. وأضاف أن أنشطة التبرع بالدم وجمع التبرعات تعد أيضا من بين البرامج التي ينفذها الطلاب، وشملت قائمة المواطنين المستفيدين من الدعم سكان مناطق بغلة وأبولو وماريت ولابا وأقرح ومعو وبيان واندلال، بالإضافة إلى إدارة الضاحيتين الأولى والثانية في مدينة نغفة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

أهلا بكم مجددا. استأنف الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات إيرانية استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن، وذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء النسبي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 2 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت جزيرة غشم في جنوب البلاد. من جهته، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار. هذا وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع قينيا الاستوائية والجابون اتفاقية الالتزام المشترك الخاصة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وقع الاتفاقية بحسب بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في قينيا الاستوائية سيمون أويونو إيسونو ورئيس المحكمة الدستورية في الجابون ديودونيه أبا أونو بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي إدوارد بيزيميانا والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ألبرت شينجورو وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. ويأتي الاتفاق في إطار تسوية نزاع حدودي طويل بين قينيا الاستوائية والجابون بشأن السيادة على عدد من الجزر والمناطق البحرية في خليج قينيا، وهو خلاف استمر لعقود وأحالته الدولتان إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. أفادت قناة تلفزيونية أن الهند والصين ستستأنفان التجارة رسميا عبر المعابر الحدودية بدءا من الأول من أغسطس، وينظر إلى هذا على أنه خطوة جديدة في تطبيع العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتوترات في المنطقة الحدودية. وبحسب الخطة، ستستأنف التجارة عبر معبر ناتولا الحدودي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات، ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة الافتتاح ممثلون عن كلا البلدين، مما يمثل عودة أحد أهم طرق التجارة بين الهند والصين. وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين بشكل كبير بعد اشتباكات عام 2020 في منطقة شرق لاداخ، والتي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين دأبت على التنديد بشدة بنزعة الولايات المتحدة إلى التذرع تعسفا بالأمن القومي لقمع الشركات الصينية. وشددت خلال مؤتمرها الصحفي الدولي على أن السياسة الحمائية لا تحسن بأي شكل من الأشكال القدرة التنافسية الأمريكية، بل تضر فقط بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين. ولوحت بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الشركات الصينية، وأدرجت الأجهزة الروبوتية المتقدمة، وهو مصطلح يشمل الروبوتات المتنقلة، في قائمة الهيئة الأمريكية المنظمة لقطاع الاتصالات، والتي كانت تقتصر على بعض أنواع الطائرات المسيرة، وكذلك منتجات شركتي هواوي وتشاينا تيليكوم الصينيتين. واتخذ هذا القرار استنادا إلى استنتاجات فريق عمل شكله البيت الأبيض. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مشتل ربابور في عتق يحيى يسهم في برامج التشجير. دورة تدريبية لمعلمي مدرسة وارساي كالو. جهود لحل مشكلة توفير المياه الشرب النظيفة لسكان منطقة صقار بمديرية حقات.
الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران وحريق في سفينتين بمصر. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق غينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. والهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مسمر حزو تبقيزو حقي تقنيتو قسقيزو تغاليسون نصر علاما سيرو مقح بارنت فتيرو رهوه

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: ما ليش كسوق؟ انا حتى كان بقي اسالك قومات كحزل لي
1: ابشر بك سال بس ما لي قومات تاسيت وهديت واللي تاتي لقبا منو كان مكان قبل مرحبا اما اهتقت من قبي لقومات كبس وعلى بارها تعب كوب انا تعب كوب بابلك
0: شكسوق قومات نايسيت اقل يوم تنح منا زي اسمعني اللي جرادين ناي ابو يا حدار اي عباي وبوس هلا انت من انسر قدام قلت امسقنا وانا هي اند افهمكو مباشره ديب ابو يا حدار ديب قلت اتصل كفى مثلك
1: انا صنع انا ابو يا حدار تبلا ليك اول بطل اللي خير وبركته ابوك حدار هيني اقل العوارض ليت سمعنا ليك قدام للزابه هي بزح هلا انا امر بس مشكله ابوني بس انت متودم لك من الا تقيس وقل لي جاي لو تبلا ليك من اقرود دناك الكو كتمام حادبه وقل قرم قل كر يك من اي طول كم غنداي عند قراجكا كان دقازسكو مسل افهم
0: خير
1: معنا ليك وحقوا بس قدام للزابه دي بي ازم منه بلاك لي دي بي ازم منه الخير تمامي
0: خلاص انا فجر الصبح عند جيسكو اقل افهم موته ومسله سواقله ما حبرنا هيني فهم ليكو انت هيني ميزان ومخزن وقدام للزابه اوجد لي
1: بو بو بو يا ريسن فونو يفانيكا فونو يفانيكا انا هين من الا ساعه از عند امبطكو بس كله برنت اقول ودي اقول كاتو يا ري ارها تغيير ترى ليكا الا تغيير اللي ترى ليكا كنا طلاله من قبي يا ري ما ودي علامه هداي بس قلت تتعود دي بوت تتعود دي بوت
0: ابشر ابشر سنتبه من الا موضع الفقرنا من قبي مباشره انت موضع نايله هداي اتقن دكتو
1: ابشر ابشر ما طورك لك قبل كان اللي تطورك بس شافك سن العجبنا هلا اذا مدول قلت يجي بس وفاس بكمان فاس قزيف جلجال قايلك عارج
0: ابي سن بيدي بجاردين هلا فانق اصبح كباباي قل اقباتو بس انت تلفونتك بس
1: ابشر ابشر سمعنا زي كمان لي اللي موضوع لي كل ابي حدار اقل الامر وبلبونا سكنه تمام
0: اللي موضوع اللي فنقي وفنجيكات ابو يا حدار دي بجاردين اجيكم هلا كمان يل امرني بيني وبينكات تجارت مسك بالشراد بس
1: فارس فارس

0: يا سلام يا زر فرس يا ري تجارت بس قبايا زت عطاليكا كنا تلاليكا من قبل من زابط جاردينو بوك حدار بس قلت اباريت بلاك عليكو يا الله وكلي بوكل صعده حبر حليب قروش حمليت وكل صعده تليكا بس يا سلام بقى اخيارات بس يعني افيات عير هلا اللي موضوع لي يا جماعه الكير امبل سلمى كله كله الخارج يكون قل سلمى حبتين تحسب اقلا ولا نسح ذلك واجواركم كلهم فحم رخيص هلا انت بيلك قروش جمع من انت بالله ده الكلام يا شيخ السوق يا اخي حلو
1: سبحان حكاكه اللي فحم انت رياه ابا سفايت ابا سفايت لا عشان اتلا فحم من الاسلع العربيه درقق من تقبيله ريكي اكل اللي فيكي تصبر من عندي مدري
2: يا سلام انت بليت الا لقيت من قبلها فحمكي فحم سنيته
1: ما شاء الله
2: اذا انا اكل عشان تمتلي
1: سني
3: يا لطيف يا لطيف سلمى هدو فحمتو مقبل خرى اللي بعلف حمكي تأميرو أقروشان دانا ساعة نترتي لك بقى كأكا جاهي اللي دينا قدامك اكلا يدام نترو
1: سنة أمنو إلا بس دي بيه ممكن تسكبه منه سمعيني ليكي أزي أنت حلتو كم عشان تحازي ليكي لأسجلك
2: إش بجوكات اللي شاكن دا أزمك منو اتفنجينا وفنجيو سلمى لي اتربيك انت توكلكي سنة ديك هيبة
1: بس
3: إلا من قبلكم إلا أنا تمنيت إقلي ماك لعشينة تدلن سجل يحلبي لا بيتنا بيت قاشايتا إيكو
1: سنة أمانك لبيتكم لا تسن بيت حضر قاشايتا أزيل بزحي لعشاين ندري إلا نلا فحم سل أسكي ودي الحرة إن شاء الله
3: إيكو إيكو أديدي إلا نكل عشينة لأن أشفق قلنا حريت ما حرق نرئي قدامك والحسابنا هي كمتو
1: حساب بس هي ما يكون ما هرى رخيصتو إقلي عشينة بسمان مقتل بالله هلا اللي بس وخبت ربن دي تكررنا
2: سلمى سمان مت سمان مت يا غليت قليت هكر إلا بيلو
3: أمانات تمنيت إلا هقيها هقيا كلينا هذا حرا سمان مت يوم عدت يا هلا أن قسم الناس اسم أطفو ديك لن بيلو
1: أحرطو سمان مت عدت يا هلا تبي وفحم يا عدت يا هلا أزا أركس إلا بيلنا هم نقبع حرطو إلا فحم قدام عدد الهبو منينات
2: راتو لا ما هلي
1: هلي
2: خلاص بغش فقنا بس بيلو لم تقدم عندي فاند حرطو
3: كبس قدم حدا أزمان بلينا كم إلا تمنيت بلكيتها هلي
1: أيوة
3: أديق أشفق قلنا عابيل ومنا قدمت هبن لنا ما تشبع الحلي
1: أوه هتو بس ريكل قليا لتصبر هلا إلا قروشة هبوه من قبل هتو ما دفع حملة بس كم سنة أستلم قلي ديناتو انتن بس أزاي قروش كن دفعة وأنا نوش عند أتصل كذيب كن دي أسئلة كنتو انتن هي حركاتي شوية كسب قل قبل من انت لجواري نقل الأسئلة بلا يزيك
3: أبشر أبشر أبشر أبشر قروش لا تمعطات اللي تحلب يا
1: ما تبلا
3: قروش بس شكر
1: ماشاء الله
3: تحب منك
1: ماشاء
3: الله
1: ماشاء الله ماشاء الله
3: تلف حملة
1: أبشري يا رب إن شاء الله من بزحتك أفلا
2: على وسني
1: سني انا الوسن ده يعلب يهيب وين ده يعلب يتكبك
3: تامر ايش علوب تنبحنا
1: لا لا لا يا رب ان شاء الله من بس هيك قافله
2: امين ايش فاجينا
1: يلا حسابكم خالص لك بس حسب بس انت رايك انت ساليه تصبره
3: قادر ما دحن واحد
1: دحن واحد لا لا لا ما سكت بس
3: لا لا لا ده شاي ما تصنع بيت محل بيت محمد
1: ابشر ابشر دحن واحد دحن وعلي يلا تعالك ليك ان شاء الله يا سلام من عشينة كمسين نقفة بولي على أزمة إلا 24 كل أم اتنقفة كاسة الليكو ومبالها مع عشينة نيفحة مجاني لها بنيته ما شاء الله وتبارك الله يا سلام

0: أبيك ميل ودي عمير يوم تكبر تجارت بتقارب أب ما زعم كلينا أنت لا لا تجربات قديمة تجارة سبت قديمة تا اللي كبر اللي من قن ما كربو مثل كذا نجاوب أب ما زعم هم كميل
1: أو تاجر أنا
0: أبي
1: أنا تاجر
0: الله أكبر
1: أنا هو تجارت من تارينا قدم توي ودينا دامة أمر رمى
0: أبي
1: أبويا أنت
0: أبا أمر
1: أذي سمعني لا قوما ميت حذية ليك ميتة أنا دكان اللي جبتهم سادة معدبي
0: قومات بس قومات ناي تجارة وبتك عربتها إلا قومات لا دمانك قطع سحبكات بس بتجارة وبلك اللي أذا سمعنا عم كميل إن تري من عشاين قروش منو سعنت كاملة من سلادي إلى راكب اللي

0: ሃሽም እንታይ ተለልየካ? ኣነ ሓልየ ገለ ስእልቱ ያኸ እለ ዲብሸኮሱ ሓዳስ ኣብለካለየኩም ይኽሪ ሓለቲ ተዓጅበኒ ሰበት ይለት ዲብ ጀሪመት ሓተ ገሊ ከረፈርህ ኣለየኩ በስ
1: ጀሪመት ሓተ ገሊ ከረፈርህ ኣለየኩ ሸይክ ሱግ ጀሪመት ሓተ ገሊ ከረፈርህ ያኸ ሸይክ ሱግ ኖስ ጀሪመት ትማሚ ኣዳም እግሉ ዲብ ጀሪመት ገይልክለል ኣዳም ግል ረብ ንሃሎ ግሉ በለ ያኸ ምትብል ለክ ነጃ
0: ያኸ ብለካ ለይኩም ቴለፎን ያኸ ለጉሩሽ ጀማዕክያ ማሚ ወሎ መክዘን መክዘን ከፎ ገብኣ እንደልብል ሰምዖ ኣልኩ ብዙሕ ይሰምዓኮ እንዲይኮን ብዕድማ ብዙሕ ልብል ዓለ ወምስ ብዙሓ ምታሃክዓላ
1: ሽም ኣና بس اذا مشاكل طالب حي تبليني اللي قليل زي مسألة مشكلة تلبوني وانتي ناتاتنا هاشم ودا حالكي كفاكم سلتك عبيتي انتيني لا ناوي مسير ايكم منا تعور الله معكار انده بربركو تلق بساك بوتي بس
0: تمام لكن لحالوتي سبتي عجبتني قل حالي قلنا سؤال الله بنا فجر فانقوح مقاكم يسألكم ان دبيرا يلت بأسانا
1: ابدا ابويا قلنا سؤال الله لبناني سلف حنا نتأكد وحبرن اكب حبركم سالي جابعنا وتأكدنا حكوهنا السلوك السلاكي وانا قدم ملا وحر بس يعني شيك السوق تمام قل سرو تناسيوت واتناشاك واتأثر شيك السوق السلام انا قيسكو بس
0: خلاص رب السديد
1: رب السديد
2: يا سلام اذا باقى فهم حكو ماتسا هلا عمكم ايه المخزن من كل مخزن يركب لما سلع على تاكلها يا ري مخزن 20 بعد اهلا لا تقلو الدولو ايه هلا قل امر لها هلا قلو يحن بيت الرزاق بيلي
3: السلام عليكم شيخ اسد
2: مرحبا اهلا وسهلا سلمى ماما جما ارحب تفضلك ادم بلي متبلع مستي من خيارات تديكي يا اخي
3: الله الله كل قليتي شيخ اسد انا اول يبلع ويسات ازم الرس جبت قناتكم عطيت لكم بس التموضعنا القبا ما احلى اخبار
2: اخبار خير وبركه وبالعطوه بس وستيت هي قلت بلعوت السيت يوم اخيار هي ملي عدين لا شكت عايرنا لا يطحل عايرنا لا يطحل انت ان شاء الله تعود كل انس جمعك من المامي
3: عودت من البلوكه هي اول انس من جفر لفف قديم كحتيتك مع قراكم فتحوا ديكو انا سلمى ولا تعد معنا تمرن ما
2: امرك ونص ومن امنكو ودمنكو لكن لا لا قلكم والله شغله الله يا اخي يا ري سدن كبت كتبرد سن امنكو ودمنكو اذا بس حق القروشك دولي تليكي لا بعله افهم يعني القروشكم ادال قولي هبكونوا من قبا بعد قول هبوتو وصبت بيليني انا دقيسنا بس قول هبو لسلادني
3: بعد ما كفى شيك السوق الا تقروشنا دوليت اللي ما محشاكه ولا انسي لف حمله اكيد مسكين ابو بيلي وقولي يعني شفك بيلول بلان على ازه هتو ربي جمعيو احنا بس برونتو جاهزين لينا
2: خلاص هتو ما بس جاي صبت هلا اذا بس انت حق ولا لسلادي حق جمعت اللي هي هيبه انا دقسكو كين عند حلفكو كتو مخزن قلت تاكو ما طال بس انت القروش قليل من هي هيبه
3: ما شاء الله وتبارك الله خلاص حق وما تهلا انا مسكن دجيس كل ناي نس ولا ناي لا قدام هيني نسكت متصنم
2: اي كان جايس مسليه مسليه كفو انت مود مثلكي حنا كاين دجيسنا كسلفنا حضركم كريناك معلبنا وقول لكم سلسار حكو نو ايش اتصلتكي لنايك ولا ناي لا اغواركي لا فهم كله انت تعيربه ازلها كيف بس انت للسلاده بيني انا اقل ايجيس قلي قدامي الهبه
3: خلاص لا قبت من قبل شيء كسوق حويه اول قروش الا تا
2: قروم
3: واللي كراسي الاسامي لا قدام سجلت تليكو ازيد اول قروش علب علب
2: قروش قروش بس علب يتحزي حق انت علبك يا قروش تامه ومضمونته ولا اسامي هي مثل كل سنه سامعين لك قر سلمى يتعلب وقر هبه يتلقط مدير مثل في قروش لك انا
3: انا شيء كسوق
2: انا قسكو
3: انا قيس لك قروش علب ولا كراسي لا اسامي نسو مني
2: خلاص خلاص
3: نعم فرحتك ما ان شاء الله

0: ايوه كده. طيب هزيه لا صار اربع مسلا ايام وكاريا معنا والا انا هزيه تري واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه
1: السلام عليكم يا شيخ السوق.
2: مرحبا ابو مرحبا.
1: ما شاء الله وتبارك الله وصلاه على النبي.
2: هاشم
1: يا شيخ السوق.
2: ها يا
1: ودوك على بحثك بكم يتلم سمعني ولا بلا يوم ما شاء الله ميت الله كيارات كوتب ينكل الجنافل اللي كان لما هنا ما لي كافلنا من سبحان الله تعالى.
2: ما كير
1: ما كيت قلابه بتو
2: ما كيارات وكافلنا تبل اللي كان اللي ما الامانه ما ما ما كان عدل قيس بعلو كان اللي تصبر له هاشم. ما كان لبناء مفركاتنا اللي بكل مفر
1: ما كان مدا كان ما لازم امانته وعد قيس الله تمام تمام والله سيد سركاكم شاء الله وقت الاشكال رافع مسالات ميت مستيره قبل سبحان الله
2: هاشم هو كرنكا يتوكل ميت هو تتراكم كرنكا وكل لا متقبل ليك
1: لا لا دحن دحن لا قروش ولا كبريكم ولا الدنيا.

0: ريكا يا شيخ السوق دول حتى ريكا الهموما سلوا كويتو مثل قدام دليكا بينك كرمكا اذا معليش الامانه تكمل يا عدم دور بنت داتو
1: اذا على كان طب مفار اللي صبرنا على نفر قل قل انا ساكن عد قل ابصح وعلى كان ما ارى الحزيان لك قل قل هبوت قل ابصحته انت كان كترف متحزك ليك
0: ما الامانه ومساساي ومتفاروت ومتبكاوك أكره تقول مرايات يا رب هاش ستايل يفجرنا أبشر
2: أم حالك تدي بكاري قال حين محمد رسول الله يا رب أن شيخ السوق دي أنا دي تلفون بس كل أسلت كبتاي هلا ما حالك تدي بكاري قال مالي ومال ترين دكم كم كحكو ما قلوا ديت أزانا
3: سلام عليكم مرحبا عليك وسلام حتى اجوا عماتي
4: حبايبي حنا حاط أكرنا ون قدام بعد قل لها بوتو وتبلي عالكي انتو قلت هالكي تهالتينا عالكي
3: أنا بنكو كنت ما قارحني يا مسلكو مالي وما تزرين ده كم كنت هبكو هبورا ماشي تعتا قابلني كاس كده تلفونهم لتسرقه دي كل اسم تكبتني هلا
4: سلمى إذا كي تبى تعطو وإذا كي ترى ما عطنا سمع لك لا أتبادا يدسنا عقلكي ها التاي هلا يا فحمنا يا مالنا حتى تقل ما تعمل كلينا
5: اللي هجيا جوكت هجيا كلينات هو دي صبرناكي قروشنا هبينا لفحم كزاتو أزمنا من إين حزيون
3: بس إيه فارق أنا أسف فيه بكتها باني بودي أكون ده وليكن ده ركوب بس أفحم كل ما تأكل بوتو من حتى ما يجي شفا قاني اللي كلنا تتصبر أنا عالكن
4: سلمى أتبادين لسنا حقلك حتى يتصبرك وكلين يتصبرك يا مال نهبينا يا فحم نهبينا أي تقاشين حنا جني يتكلحنا
5: قدام لبعد نوصوت واللي تصبرك والشكيكي حنا لكن سلمى أدبك سبتنا أمر إلا قروشنات إيدينا هبيناتا مالنا هبينا أشيل تقولوا أشش
4: بس
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعملاني لكن أنا تلميني كشيني مالي وما لأتام قلزام تعملني شيخ السوق دو
4: شيخ السوق
3: يا شيخ السوق
4: الله أكبر عليكم الدودو
0: تلفون زبط أهلك ميل يا ربي يا رب مسنيت بلس اللي تلفون اللي ريكا بس منعته ميل منعته لتصلها اللي سامعنا ليكا اللي نوصو أرهب دي اللي أتصلوا بو دي بي على بس لتلفون بس ناي ودي دريجت اللي تلفون اللي ريكا
6: هلو دريجت زمان ود على بس تلفون أرهامة قبي سبقوا ما تكبت حامتهم ومس كبتوا
0: لا ما تكبت لقد تكبتوتوا بشو يا من ريم ريكا من عدو اللي تادوا القبل لتلفون كميل شعلك سبحان الله قد ما ديسك ايوه بس قلت كبطوطه يبقى مسنيت افجرن دي مسنيت بلاش مسنيت افجر بسم الله مرحبا بيبا مرحبا من انت
7: مرحبا ابي احضر كفول لكم انا علو ادريس
0: مرحبا ابو مرحبا علو ادريس مرحبا يبا كفول لكم تلفون بس انا يا ريسن نفارق عليكم بس فارق عليكم هل اتصلوا بك عليكم مدير ما ها ما الله يكون لكم يعني والدينك كفول لو ادهوي كل عدوتات كل سلام هلا ما ان شاء الله
7: عد بكيت بس بكيت هلا زي ما شاء الله ابو وجاردينكم ما دحن هلا بس بس بس بس
0: نديكم يا انت حتان ما تقبل لك هكي اكوف بس حليفه بيت ما جريتوا تكون دحنا لكم ما فوق يتصلن بواده
7: ابي حضر ارى فرستال اللوم لجاي وحيوانات كدل العقبه توم شكو وبوليس نصعوك سجون هلا سجون
0: سبحان الله قادر سبحان الله قيس اوبو ميتو مواده ويا كان هلا زتا سجون هلا
7: لبوليس بس توم نصعو اجعي العباي تجار دينكم انكر لعل على يقولوا بها تكويو كقرمح وضيو ولا فرستالي ركبو ولا بوليس نزعو وقيزو بها
0: آيو قرمح قبل حطان الله آيو قرمح قبل حطان الله قرمح وضيو تبيه ما حالت الله يا جماعة الكير خلال دحان يبا دحانتو مشكلتي يكون آيو بس انتم ربلس ديكم يبا ربلس ديكم لجاردين أمتو دوانا هي تهلولو قلب ليتو مشكلتي يكون
7: جاردين بس سكوبة من سكوبة نوش عقبو نوش أصدي يقولكم بس مشكلة ولا بنتم تهلال حتى عن ندلو بس وحرمت وانا حري
0: بس

0: خلاص يبقى بس هنتبه مركله طوال ان شاء الله ولي فداب خلاص ربنا يسديك ان شاء الله جاردين اما تدي تهم له واحنا ما هي نقدم يعني خبر او اي تيللنا له قال حق ودلينا قال اتصلوا تكم تو قال اخبركم تو قال امتعكم تنوس يعني بس اذا انت ربنا يسديك يبقى جاردين كل رصي تهم له هيا هيا مع السلامه دحنوا علي ابويا دحنوا علي مرحبا
1: ها
0: ارهاتك ميل ارها نوسو تيت اكديب شركه اتبلك ليكو ابدنوسو بلاك ابدنوسو امبلغو ماتنا واجازتنا الى تخصص جهتنا الحكومه اجاي قلوبه تتك ودا بفاسو ابدنوسو اللي عزم كور يكون
1: الله اكبر ارها ابدنوسو جريمه كريت
0: جريمه
1: اجا يوم كانوا بالا حريتنا تمام وفاسات هي صفاسات ابدي بمبا
0: أنت يا رب نوسو بلاك ليكو يا رب منو وكيل تأبدي بو فازات بلا شر خير وديها الله نوسو اللي من قبل إيه كميل لما در ما شاء الله وتبارك الله دي بلو وكد أشيء أنت تقلب بيت ريو ليك ما شاء الله من شرق إلى عرب دلاب بقصنا مدر خطرة قبل ما أمي خطرة قبل والله
1: كذا اسمعني الأرها مبيرم وما هلا تيرم ولا شيء ما لي تعب عليك
0: سبحان الله قادر مبينه واخبار وما هلا وتاه هلا تبلن كميل التاج اللي هلي سمع اسك كميل اجي يعني يبوس وطلوله كله فاس وبحقه مدر عبد حيو ايا كان قال هلي سجن هلا سجن هو بيلو سجن هو اذن اذا بده نوس وسبت قد بده نوس بردت قرت نوس من نتي قديبو ولا اجي هيك ميل اجي انت ما قبل جاردين اجي ايش على اجي بلاك خطوط له بوتوك هلا تجاردين يلا
1: هي هلا يا هلا كين اللي جورت انت اللي جارتين كان على جاي ما خسيهم لي من هذا ما
0: تبي لك التكبير لا جار اللي انت تقول له ليك انت دول دول بس يعني تتعلوج كل رؤوسه لا تبي الماء يدل مثلا انا سمع اسك كبير اجي اتقلا هلا لها لبلك اللي يقول نا حبرت حكومه وشعب ولا تخصص جهته مصلح عقوب وراقوب الجاردين كا زمن الجاردين بلا كليكو التزريبات كا تحوش كهلا من قبي التحوش كهلا من قبي امبل اجازت نايلة خص السجاد ما سقط تبتك من يد كادر نوسو مسوا قط تبتك يد كادر بلا كليكو يا جار تبلني
1: بقى انا لا داليا يا عم كان
0: هي
1: داليا يا
2: الله سبحان اللي شيخ السوكرك والله مسكينه راه لفحم نترملو نقولو ولا تتقابف العله الا جايبه توكل هله انا ارهاته الله اكبر عليه شيخ السوق ايش شغلته والوال اهل العد
1: لا اله الا الله محمد رسول الله
0: ايش منك ايش منك ميتو صار ساعتي يعني بكماله دي بهوس من اتيك بين تحنك روكاتو
3: كميل كميل يسمعني ها كميل جريمتنا يا ارها فاس كان درف عكدا بعد حتى لا يعني بوست وادي تلف الراك اللي قلت على ليك من اللي تات ها
1: هذا
0: ها
1: ربنا راع الدنيا دي هموم كريت تنا داهوكا
0: هذا
1: الحل بيدو وارها لما جاركم قبال
0: حل ما قال لك باك ميل حل ما قال لك با يعني التقياسنا الى جريمته وثلاث تخصص جهه هل حلنا يو ما قلني هنا امبل ما تاكاي وما سال من وكيل نود لنا لكن بالمناسبه كميل الا لا تخصص جهه ضمانت وليتات حزيت من قبي وصايك كل الدار يوم سليك تيجيش وقلت ضمنت طوال يعني
1: ضمانت من كوكين حليف مزود لكن ابشرك أبشرك أنا ما جاهز لكم إلا هذا بيلوكم قبل لكن أنا وأنت بسلمي
0: بس يبا بس بس خير لبشروك بارك الله فيك بعلوات بعلان بعلوات بعلك مين هذا قدم اللي بس يعني ما قلني ديتو حنا الأولاد والأمومة الموضوع ده اليوم صبت يولوغ نخبروم وجاردين ما كمال أبلك هليكو يعني بينو تعرف على الحدان وددريس هتو قدم عمرو الطاول إن شاء الله متو ودسك قويسون يقول هذا كبدنا نيجيش مالي نيجيش بس هذا كبدنا هيا

0: كم دول كنا به كم دول عجايب تم حسين عجايب عجايب يا جماعة الكيري عن قدام ابكلاء انتو قتلر او السماء نوص يعني بدو نوص دي بشرك لا تم حسين سبحان الله قادر سبحان الله عجيب عجايب عجايب يا حسين عجايب هذا سمعيني
1: أيوة.
0: لا تيلا الكمالة دقو

0: كو كيتو يكون محسي هذا انت شفك انت تبي بلا اللي تشيلو عدالي انا قلت يجيستو ما قلت يدق لتقى السنسر محسين يتأكر مني
1: سنسر ربا حكو حك ما يعمل بلد
0: ما قلت نيدي ما قلت نيدي اقيتكم حسين يتدنقريني ايوه ايوه يتدنقريني انكر
2: أبي حضر أبي حضر أبي حضر ردوني شيء كسوق كل وداني ودي بعدين شميني ماري ومار أدان ده جمعك أبوه ده من التصل خديبو تلفون رفعني هلا وسبب مال هني يا مالنا وهم تقولنا يا فحمنا هم تنا بينا خديبو أراد عم ترامي هلا وين أكون رقم قبي
0: بس بس بس كفاية أبي حضر أنتوا أنتم ما ما ما تقبل ليك الهبيا فوق إن درجك وديكيو صبر داي وندهد أكون دفعت عن كسليني ميتو شيك السوق ما قاتب لليك وايا هلا ما حصله
2: انا شي انا ابي حضر انا قلت شيك السوق فحمت اهلا برخيص ولا قدام لفحم الهمزه امينتو برخيص قلت لازم ديناتو انت قدام جمعي وقروش هم طيبه لاني وانا قدام جمعكم ماليه ومال قري انت حيكو كله هبكو ومن نام الا مال هبكو ابي حضر يجيبوا ذكري مكرايت قويت
0: ايوه اللي لا ابايلك الارهدي بشرك لك هرا ركوب هلا ركوب هلا هتوتو بقى كل المشاكل اللي قلارها لك ريو هتوتا سمعي انا نوسو ارها امبلغو ماتش مدول مصدار ناسو اتو شك على يبلك الليك وزي لشكيت بيانا لشكيت بيانا زد حنتو تحنتو بس انت صبرو داي
2: ابي حضر ارها مقباو نايمو مشاكلتو
0: خشبلي تعبانيت وتعبانيت هذا يعني ارها ما حصل اقولو مقاب اتبلينك ما حتى اداليت اللي شقول والمشاكل اللي شقولك وشقول شكسوكم تو امر هليك وانا بيكون مسكين ارها بعلمي بعلمي كيتو ارها مسكينة اه بعلمي كيتو
2: انت كوي ركب قناة يا رب نوسكا جرندي بيا ابي حضر ابي ايال سبعة من قبل بس عمريك اللي حاجر سانا كسكو دحن وعلي
0: كسيني
2: ابي حضر
0: ميتو كسكو ايا كان قتيجيزي
2: بيت
0: تسمع لفوق تسمع لا سمعي انا كل المشاكل واللي شغلنا شيخ السوق سند علي وفاهم وصبت ليكو انا وانت مسلك اني جيستو طبعا الحق اللي ايديكم تو اللي قاعد يبوك تتهاجي سامع لك انا هذا مسلك
2: انا
0: هذا قبدي قبدي سامي ام حسين ام حسين لا بلا لي تاهل يا اخي سبحان الله قادر انت هي بس ايش باقينا ابو ملي
3: يا جماعه الكير ما حالته لا يا اخي لا ارهاب تليفونه لقبا براسه كله بالشرب يا اخي جربنا انت ما في مقفول له يبقى التليفون وسلاديجو هيزد دي انت وقدام كمور يقولون تاكه سبحان الله قادر لا اله الا الله ورأسي يكون سلاديجو جمعدي بنت لا اله الا الله بسم الله ابي حضر ان شاء الله خير ريت ده حنبلو ارى دحنكم
0: دحن يكون ودحن المشاكل كل اللي جاره هلا انتكم على القديبو بس لا تفهمنا على وامر على كو تامر سمعي هي سلمه
2: ابي حضر
0: اللي قال لك ليته بيقول عليكي هذا تقدم بينه
2: ابي حضر ان شيخ سو قروش جمعي عند بيريني قروش جمعك قرو نايه وانا قدام ده جمعك هبكو ومننا معل قروش نسامنيه قروش قصر ايتي انا بس بدمني ابي حضر بدمني
0: انت كفت كيد هلي قبل يا افضل كي يعني بوس اورو شبابك ربي يتفري تحنكات دحن هلي ديبك انت يعني مالنا قدام من سلمى قلو انت كماتك ديب جيبك اوتو هليك وقبل له هي اجل ارهادي بجريمه انت اتيكا هو ديب سجن شانشن الله سمعنا لك انت ميتو يعني مضل قلت درسته من اللي كله اخلاقك
3: سجنكو ابي حضر ارهانو جاي يبوس هلك اقلع في حماز اللي قبل انا فكرت له بكو ابي حضر وصل ماما هيني اقل مصلحتات للتالي
2: ايكو ايكو ابي حضر ايكو ايكو ايكو ابي حضر انا الف حم قبيك قانوني ما تهلا مسركم يكون جريمه بدي بيها مسركم بس ان شيخ اسوق اشين ابي حضر انا كشين ابي حضر مشيك اسوق
3: اشين ابي حضر لا غلط ناي يكون وناي سلمى ناي ارهاتو ارها هنا انا منكم اجازوا من حكومه مسلين دي كوني بس انا وسلمك لقيتنا بس قشوشا من اللي نسامحونا
0: هس بالهس ارها دي بالله كان من يريكا ولا خلق دي بوت ماسوس هليكا اذا سامحوني تيبل وليتا سمح على ابونا كل راسه بالمناسبه قلت امر هاشم لموضوع كله فهميني تو كان اذا يعني اكان لارها هلا ديبا اكان لارها جايس كدي اتقل انسى اكان ديبا قلت يجيش تنتا سامع ليكا بسبب كاتو جاري لهلا المشاكل اللي كله اذا لمال لنايل قدام لولوت كماتت عالكا سلم ما تقول الله ولا تهبطوا لك الليكو هبطوا شوفك
3: كني
0: هبطوا
3: كنو سرادي
0: كبيتو انت كبيتو منكور ما حاله تلا يا جماعه الكير انت يا سامعين الليك اللي ما لديك بعد حمامه زي اول يعني نديتو علو نديت صبوت ما تسلموا صبوا سلموا بلا كليكو يا جماعه الكير ما حاله تلا كراي سجر انكم تيروا ايا هلا نديت بالسعيت لما سليتك بيني من لو حرتك انت تبي مثل باسكو مثل نفسك انت تقاميك تقيسي سامعين الليك مامي اوع مسلت قلاي تتقلاي بلاك الليك وانا وانت هي سمعنا الليك وانت هي مسلية تيجيشتو حكومة ولا تخصص جهت تم حكاكا وتسجناكا اقلا خصص سمعنا الليك

0: تيجي شتو مسلي ازا
1: ابي حضر لا لا الثلاديته وبلسنا ها وارهاتو قد ما بفحموا وتصبطال هذا الاقل والونا لكم يسامحونا او يتزهم من
0: هش بل ها هش بل بقش بي لك تتبقس هكيت اب ذهني
1: بس
0: هي ما حالت لي يا جماعه الكير اجاي تربطتو اجاي زلامتو اجاي حاله جو قير اجاي سرقو مدرتو تربت انبل اجاي يتبطر صبت لي مدرنا نكار ونعمر عمار تحيش من دمار اكل عبوط وما تقدم ما انقبه لنا يا جماعه.

0: هيش هاد شاي ورار
1: اي رخب كان دانيل حتوخا اب عن سبا مع ميدا سمينا وساحل كباب دندن ويد ما نعفا استخايدة ما بل كندي ورار نيرو يعني راح توخا ملسي لا ما بل سالسا ورار ينيرو تشاد شاي ورار دبل كيو تو فريق ايح كوخب زبهل نعم وداتا زنبرا وراريو تقدامي ورار دما اب كبابي امبادور هون دوبو بنز تخايدة يو رابعي ورارك اب جنبار سمينا وساحل نعفا استخايدة يس لزي تا ملسي سالسا ورار كوينو كابتري شنشاتي ميتين سبعان شاتن كساب تشاعت تلكاتي تشنشاتي ميتين سبعان شاتن زيتان حوارار نيرو مالتيو رايعوت نقاش ناب سالسيتي حطو خاخن سقرينا اب قداماي ورار سورا ايرترا كابزوم زي سعبو اياناي عردتات قديفون ندحري التماليسون ها ناقفا لا كران حادك ام حارا ما انبادر هو
0: ما انبادر هو
1: ملو ملسي رخيب كالها عوت حراي كوسر وددر كميالو
2: لحاني
1: ناب سالسيتي حتى خوخن سقرينا هقرات افريقا كابزوم زي سعبو مركوس جيرو ايق اومن ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ها بعاليت ما بغانقا
2: لا قبيلان بهيرن
1: اي رغب كان كوسر حتوخي هقرات افريقا كابزوم زي سعبو مركوس جيرو ايق اومن يعتبل نيرا تين مرات دما ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ها بعاليت مد ما بقوانقو يعنيرن سلازي ملسي ها بصفحات يعنيرا اتكالي قبيلان بهيرن عاليت كوم دم ما قوانقو ازبل زلو اتقندي بهاجرات افريقا مركوس دنبرا يونيرو مالتيو رايوسان نباه تمليسنا لنا نبسال سيتي حتوخو خنسقرينا مرجع سلازلاتكي استوعلا بيلك ملسي كاب عسر تحموشتك ساب عسر شومونتك فلا زمن سميناو وغن ايرترا ابتحت من يمحادر نيرو ها سلطانات لا دقللات ح نايبات ما بحر نقستات
3: ما بحر نقستات
1: اي رخب كان نيوسان حتوخي كاب عسر تحموشتك ساب عسر شومونتك فلا زمن سميناوي وغن ايرترا ابتحت من يمحادر نيرو يانيرا تن مرجات الدماء ها سلطانات لا دقللات ح نايبات ما بحر نقستات كون كلو ملسي ح نايبات يا إذا خفالزي أب تحت جزات تركاويان آتيو كاب حرقي قون باتعن بوكل تتوم جزات زنبورو نايبات يما حدر نيرو مالتيو سلزي هاي رخب كان دانيال نبها تماليسنا لنا نايمو داتا حتو خاخد سابع ناي قدمي حادة مليون عمت أسكرين تنتاو سب أبينا يكفال ناي هاقرنا ترخيبو
0: أبويا
1: هراي أبويا تابو تابيا نيرا رخيب كان لها انتها قن ملا
0: سوزر كيح باري دوبا وكيح باري
1: ملو ملس رخيب كان لها دانيل حتو خاناي كدما حدا مليون عمت أسكرين تنتاو سب أبينا يكفال نيها قرنا ترخيب يا نيرا سلازي ملسي أبويا دنكالي أخوينو أب سمينا وكيح باري كفال نيها قرنا ركب بويا دما هم تخلاتنا نفلتو مسرت في الكتن تاريخن كنبلو نخيل مالتيو راي عوت نابها سيجيرنا لنا نايمو داتا حتو خيا قدم نايمو داتا حتو خام حتاتنا ازي بهامامات درجات وديبكم ابي تمرتخم تكايدو نتفتات امن سيات ويدما اب تمهارو مزان دخم كم عينت وزي ترخبلو
4: ازي مغيار ناي استراتيجي ناي هامامات اب كلتش عن اسران شدشن اب كلاس كخون سلس توسنة تصبغ لو تمتيو مالسي ابانا ترايز قبر نبرس اب كلاس لخ قبر جمرة قرب دا زحليل نمبر ጽቡቅ ውፅኢት ዝርከብ ክኸውን ክእል እዩ ይብል
1: ሕራይ ፅቡቅ ምስ ትምህርትኩም ከ ከመይ ዕንቅፋት ኣለዎ ድዩ
4: ይብሉን
1: ተወሃህዶ ይኹም ማለት እዩ ነናቱ ግዜ ትሰርዕሉ ሕራይ ፅቡቅ ናብ ናይ መወዳእታ ሕቶካ ክንሰግር ኢና ታሪክ ንምንታይ ይጠቅም ክልተ ጥቐስ
4: ናይ ሕሉፍ ጌጋና ንኸይንደግም ካልኣይ ከዓ ነቲ ንመፃኢናስ ንክንግምቶ ማለት እዩ
1: ምሉ መልሲ ረኺብካ ኣለካ ዓወት ነጋሽ ሕቶኻ ታሪክ ንምንታይ ይጠቅም ክልተ ጥቐስ እያ ነይራ ስለዚ ታሪክ መንነት ሕብረተሰባት ተዓቂቡ ከም ዝቕፅል ይገብር ካልኣይ ታሪክ ህልው ኩነታት ንምርዳእ ይሕግዝ ከም ሳልሳይ ድማ ታሪክ ብልጫታትን ድኽመታትን ንምልላይ ይሕግዝ ሕራይ ከውሰር ናባ ክሰጊርና ኣለና ናይ መወዳእታ ሕቶኺኣ ክትከውን እዚያ ምርጫ ስለ ዘለ

وطوقات عليكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكي. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماي عين. سيمينار لضمان حقوق الأطفال بمديرية السنة. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات مكثفة على إيران. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق كينيا.

غابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح رسميا المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين يوم 28 من يوليو في دالاسة بولاية تكساس تحت شعار إساس متين واستشراف للمستقبل. وشهد المؤتمر السنوي الذي افتتحه السيد يوسف صايق مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حضور 450 من مختلف الفئات العمرية ممثلين لمختلف الولايات والمدن الأمريكية من أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية واتحاد المرأة وشباب الجبهة الشعبية وحدري ومواطنين آخرين. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في الولايات المتحدة السيد برهاني جابريهويت في كلمة الافتتاح بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تنظيماتنا ووحدتنا الداخلية ورفع مستوى وعينا الوطني الجماعي، وبالتالي أهمية ضمان الجاهزية اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تعترضنا. وقال السيد برهاني أن الإنجازات الدبلوماسية تعكس الوضع الداخلي، مضيفا أن الجهود والمبادرات التي نفذت العام الماضي لتوسيع نطاق عمل التنظيمات وزيادة مشاركة المواطنين في شؤونهم الوطنية قد أثمرت بنتائج جديرة بالتقدير، حاثا المشاركين في المؤتمر على تقييم المهام التنظيمية والسياسية بعمق ووضع خطط عمل واضحة لتعزيزها في العام المقبل. من جانبه قال مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية السيد يوسف صايق بأن مؤتمراتنا ومهرجاناتنا تعتبر منبر لتقييم أعمالنا السابقة وصياغة خارطة الطريق تقودنا نحو مستقبل أفضل، مذكرا بضرورة إجراء تقييم جاد وصياغة خطط ملموسة. كما استعرض السيد يوسف صايق الوضع الداخلي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وقدم عرضا شاملا لسياسات إريتريا الواضحة والرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الغنى الإفريقي والبحر الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية. وقدمت جميع التنظيمات تقاريرها في المؤتمر، كما عرضت تجربة الجبهة الشعبية ورؤيتها طويلة الأمد في مجال التعليم في ضوء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، إلى جانب موضوعات امتلاك السردية الوطنية وأنظمة الاتصال الحديثة وإدارة النزاعات وتسويتها. هذا ويتواصل المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين حتى 31 من يوليو متضمنا أنشطة متنوعة. أعلنت الجهات المختصة بمديرية معيني عن تحقق نتائج إيجابية ملموسة في استعادة القطاع النباتي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك بفضل التوعية المجتمعية وحملات الرقابة الصارمة لمكافحة قطع الأشجار. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بالمديرية سيد كداني أماري أن رفع وعي المواطنين بأهمية حماية البيئة والتصدي للاستخدام غير المسؤول للموارد أسهم في التعافي التدريجي للمناطق المتضررة وعودة الحياة البرية إلى وضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إدخال نحو 84,000 نقفة إلى خزينة الدولة كغرامات رادعة. وذكر أن المديرية قنية بالأشجار المستوطنة وأن المناطق المتضررة تخضع حاليا لعمليات استعادة الأشجار بفضل الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بوضع الحياة البرية، قال السيد كداني أن أعداد أنواع الحياة البرية التي كانت قد نزحت بسبب تدمير القابات أخذ في الازدياد، وذلك مع عودتها إلى طبيعتها. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية السني سيمينارا حول ضمان حقوق الأطفال والنساء لمسؤولي الضواحي وقادة الأديان والأعيان. ودعا مسؤول المكتب السيد ميكائيل جبرسلاسي لتعزيز دور المجتمع والإدارات والهيئات الحكومية الأخرى للقضاء على الثقافات والممارسات المتخلفة التي تضر بصحة المرأة بشكل عام وبختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص. من جانبه قال مسؤول مكتب الصحة العامة السيد جبرهوي التخصي أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع شركائها لإعلان إريتريا خالية من الختان بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه رغم تراجع الظاهرة في معظم إدارات الضواحي، ولكن لا يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في القرى الواقعة على الجانب الآخر من نهر القاش. وذكر أن وفيات الأمهات أثناء الولادة والرضع من بين العواقب الرئيسية لختان الإناث وزواج القاصرات، حاثا الأسر والمجتمع على المشاركة الفعالة في القضاء عليها. وصرحت الشابة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام بأن ممارسة ختان الإناث في إريتريا محظورة بموجب المرسوم رقم 158 للعام 2007، وأن زواج القصر محظور بموجب المادة 581 من القانون المدني الانتقالي، موضحة بأن المتورطين في هذه الممارسات يخضعون لمساءلة قانونية. وأكد سيد سيوم جابريسوس مدير مديرية تسني بأن الإدارة ستعمل بشكل وثيق مع شركائها للحد من الممارسات

الضارة بصحة الأطفال والنساء. تم توزيع أراضي الملكية الخاصة طيسة على 224 مواطنا من بينهم 25 امرأة، مما نسوف الشروط المطلوبة في إدارة ضواحي عدي شلمون وعد حاوية بمديرية ابن حلي. وصرح السيد عقبة ميكائيل تسفاقرقيش ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية بأن عملية التوزيع تمت وفقا لتوجيهات الوزارة، حيث منح كل مستفيد قطعة أرض بمساحة 250 مترا مربعا للأغراض السكنية. ومن جانبها قالت القائمة بأعمال مدير مديرية ابن حيلي السيدة ترحاس فغالو أنه لمن دواعي الارتياح استئناف توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة والذي كان قد تأجل لأسباب مختلفة، وذكرت أنه سيتم منح الذين لم يحصلوا على الأراضي في الدفعة الحالية بمجرد الانتهاء من إنجاز وثائقهم. وقال الأشخاص الذين وزعت عليهم الأراضي أنهم سيستغلون هذه الأراضي بأقصى ما لديهم من قدرة. قدم طلاب مدرسة العلوم الاجتماعية في مديرية نخفة دعما ماليا استهدف 58 أسرة من أسر الشهداء موزعين على 11 إدارة ضاحية بالمديرية. وخلال حفل التسليم الذي أقيم في 25 من يوليو الجاري، أشاد مدير المديرية السيد يعقوب إدريس بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر الشهداء. ومن جانبه أكد مدير مدرسة العلوم الاجتماعية بنخفة سيد يوهنس قلتا على الأثر المعنوي البالغ لهذا الدعم، موضحا أن إجمالي المساعدات المقدمة من الطلاب لأسر الشهداء بلغت حتى الآن نحو 400 ألف نخفة، إلى جانب تنظيمهم لأنشطة مجتمعية متكاملة تشمل التبرع بالدم والحملات العمالية. وأضاف أن أنشطة التبرع بالدم وجمع التبرعات تعد أيضا من بين البرامج التي ينفذها الطلاب، وشملت قائمة المواطنين المستفيدين من الدعم سكان مناطق بقلة وأبولو وماريت ولابا وأقرع ومعو وبيان وإندلال، بالإضافة إلى إدارة ضحيتي واحد واثنين في مدينة نخفة. بشكل على فضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. استأنف الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، وذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء النسبي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيرانية، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية. وفي المقابل أفادت وكالة فارس الإيرانية بمقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 2 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم في جنوب البلاد. من جهته أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار. هذا وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء الضليات سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع قينيا الاستوائية والغابون اتفاقية الالتزام المشتركة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا. ووقع الاتفاقية بحسب بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين في قينيا الاستوائية سيميون يونو إيسونا أنجي ورئيس المحكمة الدستورية في الغابون ديوديني أبا أونو بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي إدوارد بيذمانا والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ألبرت شينجيرو وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. ويأتي الاتفاق في إطار تسوية نزاع حدودي طويل بين قينيا الاستوائية والغابون بشأن السيادة على عدد من الجزر والمناطق البحرية في خليج قينيا، وهو خلاف استمر العقود وأحالته الدولتان إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. أفادت قناة تلفزيونية أن الهند والصين ستستأنفان التجارة رسميا عبر المعابر الحدودية بدءا من الأول من أغسطس، وينظر إلى هذا على أنه خطوة جديدة في تطبيع العلاقات بين أكبر اقتصاديين في آسيا بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتوترات في المنطقة الحدودية. وبحسب الخطة ستستأنف التجارة عبر معبر ناثولا الحدودي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد توقف دام 6 سنوات. ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة الافتتاح ممثلون عن كلا البلدين، مما يمثل عودة أحد أهم طرق التجارة بين الهند والصين.
هذا وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وبكين بشكل كبير بعد اشتباكات عام 2020 في منطقة شرق لاداخ، والتي أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربع جنود صينيين على الأقل. قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين دأبت على التنديد بشدة بنزعة الولايات المتحدة إلى التذرع تعسفا بالأمن القومي لقمع الشركات الصينية، وشددت خلال مؤتمرها الصحفي الدوري على أن السياسة الحمائية لا تحسب أي شكل من الأشكال القدرة التنافسية الأمريكية، بل تضر فقط بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين، ولوحت بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الشركات الصينية. وأدرجت الأجهزة الروبوتية المتقدمة، وهو مصطلح يشمل الروبوتات المتنقلة، في قائمة الهيئة الأمريكية المنظمة لقطاع الاتصالات التي كانت تقتصر على بعض أنواع الطائرات المسيرة، وكذلك منتجات شركتي هواي وشاينا تيليكوم الصينيتين. واتخذ هذا القرار استنادا إلى استنتاجات فريق عمل شكله البيت الأبيض. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكي. جهود لمكافحة قطع الأشجار بمديرية ماعين. سيمينار لضمان حقوق الأطفال بمديرية حسني. الولايات المتحدة تشن ضربات مكثفة على إيران. الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق كينيا والغابون لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية. الهند والصين تستأنفان التجارة الحدودية بعد توقف دام 6 سنوات. شكرا فاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ዓመት መጽእ ጽባቑ ዘርጊሑ እናተሓደሰን እናደመቐን ዝኸይድ ዘሎ ሃገራዊ ንግደት ፌስቲቫል ኤርትራ መሶብ ፍቕሪ ልቢ ዝማእከሉ መሶብ ወግዒ ልቦና ጽላሉ መሶብ ጽባቐ ብሕብርታትና ዝደመቐ መሶብ ሓድነት ስጡም ቀለቤት መሶብ ሃገራውነት ውደደምን ልብን ዝጠናነግ ከም ስሩን ኣካልን ስለዚ ድማ እዩ ፌስቲቫልና ሰብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ኣብ ሓደ ልቢ ዘስመረን ዘዕሰለን እንሆ ሎሚ ድማ መጋረጁ ይዓፅዋሎ ሰላም ከመይ ትኾኑ
1: ባዕደ ትስዓተ ኣያም في هذا في هذه الساحة لقد وصلنا إلى ختام هذا الحدث الذي يمثل ثقافة وتاريخ وتقاليد وكل عادات الشعب الإرتري وصلنا إلى ختام هذا الحدث وها نحن في هذا المناسبة أو هذه المناسبة سنقدم مجموعة من البرامج نتمنى أن تنال إعجابكم
0: سعيبو درفي بقانقا تقرن يخون ነዊሕ ዘርስታ ድምፃዊ ረዘነ ዓለም ገጥሚ ገብሪሂወት ፀሓዬ ዜማ ረዘነ ዓለም ሰናይ ምክትታል
1: ወቅተ ጠይበ ወሸይቀ ንርጅ ለኩም ማ ፍቅራት ሃዘ ልበርናመጅ
2: ነዊሕ ነዊሕ

0: الفقرة التالية ستكون توزيع شهادات المشاركة وشهادات التقدير في المهرجان.
1: سعيبو معدل شلمات ناي تساتاف النتي خون لذي شلمات عدل الله كبور أمبسادر زمد تغلي بخبري أمبدر نعدل زوبا ماكل زوبا ماكل
0: الإقليم الأوسط

0: التالي إقليم شمال البحر الأحمر.
1: زوبا سميناوي قيح بحري. زوبا سميناوي قيح بحري.

0: إقليم جنوب البحر الأحمر.
1: زوبا دوبا ويقيح بحري. زوبا دوبا ويقيح بحري.

0: تقرف درفي
1: قودا أنانا أبزب خناما كدما داما لايتا إيتا عند زبحلو بورتا استرحو منبري أبايتي اللو بغلتي صوتاتاتي سرح أزي بقودا أنان درف من قصة قصة سنيو نتا كدما تبهال منبر قزا بدرف من قصة قصة كغربهم إذا درف زيا أبزب خناما نعبايا وينك أبا حقوم قزا خسر حقلو زدرفي نسود ما كم عقمو سوا تيل لام وزت قحرد اللوم يخل زوبا قاش باركا بودا أنانا بغانكو خناما سعيبا أرهيد وقعيس السعيد كم توم كالعوت وقعتات بلين تفتاون مرتون كوينو أب كلو بلين زنور لو خبايت كلمة ميت عامتات جميرو زتصوت وقعيو إذا وقع أزي كابتوم كالوت وقعتات فلي زبلو بعبيتن أبوتاتن أديتاتن كومون منسياتن نعشتن كل عوز تصوت مخانيو أب بعلات مرعا أب كالا أقات عامتات بخبرن فام فام زتصوت كايو أرهيت بوانكوا بلين زوبا عن سبا سناي مكتب

أبا أمريكا لعل عصر تغلطه كل حجر بلاستيكا ومساريا نخي إقد حبريتا خمح على الفان كلوا أستاذ ميت كدمات أبني أمريكا قن بلاستيك إقدان أدلاينة مزهلو دما كرأس كخفلان يرأيا حان تخبزن بلاستيكا ومساريا زغل كلا كدماتات سيات الكوينة نتوم حان ساب تتقيمكا التدر بيوم مساريحتات مالت بلمدي يوز إن سرو طبعي لهم زفلطو كم بلاستيكا وكرأسيت ممزعي مسته كي ترفز عقدت زعبيتني أمريكا كتما تبهي لا تفلت بيكا فولز تبعلت ناي سياتل هزباو أقل قلوت اتسرح كم اتقلتو ولاون اتزبالت داقما ممسرح زكاية تكال بوع كم زيكونيا تقلت مهنياتو اتا ماشين دستوستان عانزلو بلاستيكيا اتا مسرح نقابلنت كم ممزعي مسته زخونة سترو نيشتي سلزخونة كي تمسرحة كام ماشين كودغي زرقة تبل مامي هاراس تبهالت هزباو عقل قلوت نايسياتل اتم حادر وستيخا اتا قانا زد كامل لا ممزعي مسته ابسلاما ووكيانوس كيدا ناشحات عامتات كحققت بمصنح ناساتات كتقتلن ويدما دهر عسرت عامتات اوشت اكلات نايتي كمقو قريب يزلو عساك تصنحني ايدلني تبل زوما بتعتيات قصيروم زنطفو جوجله كن من نزناي سياتل مئقاد مسرح مجماروم ابتن بلاستيك زتقامات كالات حلافنت كوسديوم ترايوم مبزحت انت كالات بزقدا كسما مع انكلوا قلقن نتاب كند بلاستيك كتقوملو خمزلوهم استحبروا ومسارحي واقا خبيرنا بمبال كمارورو يرايلو نزي دما نروبح عم بزي حاسم مقدي فتح أمركاب حاسو كلو جميرو مالو او عمت لعلي مليون ممزعي مسته مالت سترو نقزق ابزحج اوانقن واقان ايز حدش بمنقست استعززلنا سترو بسلست عصف زايرو يركب يبل باب دانكن استبهله وانا نايزا نلعلي سماني عمتات السرحت بيت مقبي اي فارس نسو قطيلو نززمت عميلة كونان ممزعي مستقنهب قدم يدلن تخوينو نحطو بالحريو نتبقات كل تستسرحمو مستقاح حفاد ما تمسرحو نمسبح مريت تخوين دوق عزغير ممزعي مستقنهبهم يبل ازقن فتح يكونان مغنياتو بازا ممزعي مستق كتساتي اسكفتني بلا نزاقة ستينيا كتمزعي مسفتنت زي كمتناي قدم بلاستيكا وممزعي مستق بزن غتساتي عزيو غبير مخانو تردعا نسو قلتسيلو واقانا يزي حج معبيرو زولو ممزعي مسته كابتقد محجز نبره ويستلم ده ممزعي بسلستعت في زايد قروب واقا انتا قودالي بمبال بجاملا يزعدقو ازي منقس تزهابنا ممرحي فتحاوي كونن نحنا عمويلنا زتقلبوو كان مالينا ندلي يبل انام مارره ويست بينسن استبهاله وناني ناي تاكو تايم استبهاله تكال نتناي كتماسيات الممرحي بقبو كتقبرون كال امارازيتات بمتقام ابنتا وزوخنا اكايدا يخطل كمزولون يحبر ابزحج اوان ازات تكال نعماوي لأتقربو اقحا كابزنا اسك سابز عبيه كومبوستيو ازم هالت لكع نبلاستيك تمثل كوينو قن ببهريا ونقرات تسرحة اقحيو مستوق احفا دما تتأحينو نمسبح مريت دخعي خوون ونان نايزات كال زخونة بينسن بزعباز مبره كهب انكلو نحنا ورنان تتكالات نزي كومبوست ولا بحاموش تعتفي واقانا يتقد محج ان نتقاملو زنبرنا بلاستيكا وناوت نقزايو ندحنا تنزي ان نبرولو اكبابن حبرة السبن كساب زخونة زقبقان نتعري كان كايدي قبائي بل ابزي

زيكم حبرات منقسات أمريكا هزب كندا اتناي بلاستيك اقدا كم استقبلون اب تكباري وعلهم زلون يفلد سمانين حدا ميتاويت كاب هزب كندا نزح حساب كم زدقفو تكالا دما بلاستيك نمتفع يزعرون توساقي بمخفال بلاستيكا وقحف نمتفع يتحبابرون كم زلو يفلد ام عربا وين هاقرات بوزح سب نتزدق امولو بلاستيكا ومساريحي كوغد ابزب قاسلو بين كم زجمر كشقر يخات تعزب كن بتاز دقيقة مو يجمر بدحريو الناس فحفا